في الهوى الطلق في مسارح أثرية. النهاردة هنتعرف على رامي خليفة والتريو اللي بيلعب معاه الانتيدوت، هو معهم الدواء الشفاء علشان يطلعونا من العالم المظلم اللي احنا عايشين فيه من خلال الموسيقى أو بمساعدة الموسيقى بمساعدة الانتيدوت. بعد كده هنروح لفقرة بيزنس مع هيثم الروبي وهو استشاري مالي، هيكلمنا عن خلينا نقول ظاهرة جديدة بقالها فترة الناس اللي بتستهلك أو خلينا نقول الرأس مالية، هنرجع ونشوف تأثيرها على مجتمعاتنا. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: وكان حسين الجسمي اللزازة في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا نغوص في الموسيقى وفي مهرجان للسود أغل في أغل. رامي خليفة والتريو الانتيدوت في أغل والليلة دي هتقدموا عرض على مسرح الانتيك مع أكيد جمهور هيتفاعل معاكم في مكان أثري رائع. الانتيدوت هو في عالمنا الغريب المليء بالحروب ده هو الشفاء الدواء، الشفاء والدواء بالموسيقى. مسيرتك غنية، فليه النهاردة حبيت تجمل وتداوي الناس من خلال الانتيدوت من خلال الموسيقى؟
1: بالعالم اللي عم نعيشه بالغضب وبالسواد اللي كله حوالينا، إذا في بعد نتفت محل نتفت نفس نعطيه أكيد نعطيه، وهذا شغل شرف لإلي يعني ولقلنا نحن موسيقيين نكون موجودين تنقدر نعطي أمل للعالم وحب.
0: في المشروع أنت مع بيجان شميراني مع ريدي حاسة، احكي لي الحدوتة بدأت إمتى وإزاي؟ أول لقاء بداية الانتيدوت.
1: بصراحة ما كنا نعرف بعد، بس البروديكتور المشروع شخص تلياني كان يعرفنا أنا شخصيا كل واحد، والتقيت فيه مرة كان عندي حفلة واحدة سولو، وقال لي بدي أعرفك على شخصين بفتكر رح يكون الموسيقى حلوة بين بعض، يعني بحس انه انتو فيكم تعملوا شي حلو. قلوا اوكي، قال رح اجزكم ستوديو رح فوتوا مع بعض شي جمعة وتجربوا تعملوا شغلة سوا بأمل انه يكون في شغلة حلوة من هالتجربة. وهيك فعلا بلشت القصة، يعني هو كان يعرفنا كل واحد لوحده وجمعنا ثلاثتنا ونشأت علاقة يعني أول إنسانية، علاقة يعني صرنا أصحاب كمان يعني، فالموسيقى هي إجت كمان يعني كبونس. بس الحلو أنه بهالمشروع أنه حتى الجو حلو، في صداقة، في شغلات كتير بنحكيها على الطريق، لما قد كتير وقت سوا أكتر من عائلتنا مرات، يعني كل شيء ظابط يعني بين بعض. وعلى المسرح عنا ذات الحب، الاختبار، نجرب شغلات جديدة، الحب للحرية، الارتجال، يعني كلها شغلات تجمعنا ثلاثتنا. ومشان هيك الناس كانت بتحس بهالموسيقى الإيجابية واللي عندها طبع كتير إنساني وكتير إيجابي.
0: رامي، هويتك الموسيقى والبيانو وهي دي لغتك. النهاردة لما بتتقاسم الجمهور وخصبت المسرح مع موسيقيين تانين، كل واحد منكم عنده عالمه، كل واحد منكم عنده الآلة بتاعته، أنت البيانو، إزاي قدرتوا تتعرفوا على عالم الآخر؟
1: يعني هذه بطريقة بتجي شوي شوي يعني، بس أنه أكيد يعني مرات القصص تركب، ما بنعرف اللي بتركب كيمياء بتصير معينة. هلأ ريدي مثلا على تشيلو هو إنسان بشبهه كتير يعني بالاختبارات، يعني بالآلة تبعيته، يعني بتصير مرات مثل إيقاع بيلعب مثل الجيتار، مرات أنا البيانو بلعبه مثل آلة إيقاعية كمان، يعني في هالاختبار بنحب هالشغلات نجن شوي على المسرح. بيجانو بيعطي أكتر إكيليبر إذا بدك بالشغل، هيك صامت أكتر، عنده أكتر عرواء بيعمل الشغلات، بس هذا الحلو توازن. بس هذا الحلو إنه منكمل بعض بالشي اللي بنعطيه على المسرح، ومشان هيك الناس فيها عن جد كلنا متميزين، يعني ما في شخص، يمكن كل واحد عنده لحظته، كل واحد عنده قوته على المسرح، وفعلا يعني تجربة حلوة.
0: التريو شعري جدا، إما بتشتغلوا مع بعض في دقة الموسيقى الكلاسيكية اللي أنت تربيت عليها، بس في نفس الوقت في زي ما قلت كلمة الحرية على الستيج، في ارتجال بتاخدونا لمكان تاني خالص، انتوا نفسكم يمكن بتكتشفوا معانا هنا كمان، ازاي قدرت تسلم نفسك للحرية دي؟ اكيد مش سهل.
1: مش سهل إذا واحد بيجرب هالشي، بس إذا واحد حر من الأساس وعنده هالمزاج هذا يقدر يتخطى الحدود كلها، يوصل بثقة على المسرح، تجي الشغلة طبيعية. بس فعلا هي ولا حفلة تشبه التانية ولا حفلة مثل التانية، وهذا الشيء الحلو كمان. يعني مرات منفاجئ بعض، حتى نحن يعني مرات كنا عم نلعب وشو عم نعمل، إنه هي أول مرة بنعمل هالشي، كل حفلة تجربة جديدة. فبيعتمد هالشي كتير على المكان كمان، على الطقس، على الجمهور، على وهذا الشي الحلو انه في هالجزء اللي ما بنعرفه. بنسلم حالنا لهاللحظة، وأكيد اليوم يعني بهالمكان الحلو ممكن يعني لازم يكون
0: مكان تاريخي مليء بالطاقة الرائعة.
1: إيه؟
0: رامي أنت كتير لو بروفايل، مش كتير بتحب تتكلم عن نفسك، ويمكن بتخلي موسيقتك تتكلم عنك، يمكن الحرية دي قدرت تناضل علشانها و تكتسبها من خلال مشوارك. الأسرة غنية بأسماء كبيرة، مارسيل خليفة، يولا خليفة، بشار مر خليفة، وإنت رامي خليفة. إزاي الواحد بيصنع هوية، بصمة خاصة بي مع الثراء ده كله؟
1: هذا جزء من تجربتي، بس تجربتي هي بعتبرها هي تجربة الحياة. الحياة أخذتني لمحلات جديدة، لثقافات جديدة. سافرت على أمريكا، درست 3 سنين، كان عمري 17 سنة بدون الأهل. هي كانت لحظة كمان مهمة وصعبة، بس إنه خلتني كمان أعتمد على نفسي وأختبر شغلات جديدة. وكل السفر اللي عملته، وعندي حب، وعندي كتير إذا بدك بحب أكتشف شغلات جديدة. ما يعني الدنيا كبيرة واسعة، مش هيك الموسيقى يمكن بحسها كمان بتوسع أكتر ما أنا بتعرف وبختبر هالحياة. بحس إنه كل شيء عبيوسع بيكبر، وبحب هالإحساس هيدا، بحب ما حدا يصنفني محل.
0: في حرية جغرافية كمان، يعني من لبنان إلى فرنسا للعالم، بتتكلم عدة لغات، وأكيد لغة أكبر وهي لغة الموسيقى. إزاي بتعرف تسير ما بين كل العالم؟

0: واحد كثير صعب يوصل له يعني واحد يعمل موسيقى بسيطه بس تتقر كل العالم او يعني واحد يحس فيها هالشغله كثير صعبه.
1: هو الواحد بياخذ حياه كامله علشان يوصل للتوازن ده، فمن خلال الموسيقى العمل بيبقى دائم. النهاردة هتعرضوا في مسرح الأنتيك تياتر أنتيك في مهرجان لسود أعلى، ودي مش أول مرة، بس ليه الحفلة دي لها طابع خاص؟
0: هو مهرجان تاريخي يعني صار له زمان كتير موجود بفرنسا، أكيد عنده برستيج تبعوله، والمكان مثل ما عم نشوفه كتير حلو، مدينة حلوة، يعني مرقوا كتير ناس مهمين هون لعبوا هون. افتكر حتى بي وقتها لعب بزمانه هون.
1: وشعورك عامل ايه؟
0: انا شعوري بتركه للمسرح اجمالا، يعني المسرح هي اللحظة عن جد اللي بحب اكون عم بحكي مع العالم فيها. الكلام حلو بس انا شاعر الموسيقى، يعني الكلام بلاقيه بالرغم يعني بالموسيقى اكثر شيء. وهي نهار الحفله واحد بيكون عنده ريتوال معين، يعني هلا عملنا البروفيت، هلا عملنا الساوند تشيك، هلا نروح نرتاح شوي لانه هي طاقه رهيبه. يعني الحفله بتاخذ كتير من الانسان هلاك، يعني بعد الحفله مرات واحد بيكون كان راكد ماراثون شيء 4 ساعات، فهالطاقة لازم نحفظ عليها شوي لأن اليوم على المسرح أكيد رح نعطي كل شيء.
1: أنا بشكرك رامي خليفة، وهطلب منك حاجة عشان أنا كتير طماعة ومتطلبة، هطلب منك إنك تيجي تزورنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وتشارك في برنامج هوا الأيام في استوديوهاتنا. شكرا جدا ليك.
0: شكرا لكم.

0: الانتيدوت والتريو الانتيدوت مع رامي خليفة في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية من أغل. وإحنا نكمل مشوارنا في برنامجنا ونروح لفقرة بيزنس. في فقرة بيزنس في برنامج هوا الأيام معانا النهاردة الاستشاري المالي خبير المالي والبيزنس كوتش الدكتور هيثم الروبي. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج هوا الأيام. النهاردة هتكلمنا عن موضوع كلنا يمكن عايشين وبنشعر بموضوع خلينا نقول مالي ولكن متعلق قوي بنفسيتنا بالعلم النفسي أيضا. سلوكنا تغير, بنشوف يعني السنين الماضية قد إيه إحساسنا بالسعادة متعلق بالممتلكات. يعني الواحد بيفكر بالشراء فبحاسس بالسعادة أو باللوكسري. فالنهاردة هنتكلم عن موضوع ده, موضوع العبء الاجتماعي الرأسمالي. أهلا وسهلا بيك دكتور هيثم الروبي في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا بحضرتك, يا رب تكوني بخير وأنا سعيد إن أنا معاكي.
0: وإحنا أسعد, شكرا لوقتك وشكرا كمان على الموضوع, لأن بحس إن إحنا فعلا محتاجين نفهم أكتر العالم اللي إحنا دخلنا فيه. هل إحنا عندنا الحرية إن إحنا نختار اللي ممكن يسعدنا ولا لأ, ولا إحنا خلاص دخلنا في الدائرة دي وصعب إن إحنا نخرج منها؟
1: طيب خلينا نبسط الموضوع بشكل نقدر نفهمه. يعني هي الفكرة في ان احنا بنعيش في مجتمعات دلوقتي حولت النجاح, حتى مفهوم النجاح نفسه حولته الاشياء. فكرة ان انا محتاج ان انا عشان اكون ناجح وحس وانقل الصورة دي للناس محتاج امتلك بعض السلع. فكرة ان انا عشان اشعر ان انا بتقدم خطوة للامام انا محتاج امتلك بعض السلع. بشكل ما أو بآخر بدأ يبقى عندنا ضغط اجتماعي من المجتمعات اللي بنعيش بيها. يعني حتى مثلا ممكن أسأل سؤال يقول لك مثلا أنت سنك 40 سنة معقول ولسه لغاية دلوقتي ما عندكش بيت لوحدك؟ معقول عندك 40 سنة ودي عربيتك؟ عندك 50 سنة مثلا. فبدأ يقاس فكرة أن معظم المصطلحات أو المفاهيم النفسية بدأت تقاس بالحجم والكم.
0: صحيح,
1: ده قد إيه؟ ده كام؟ فده عامل ضغط اجتماعي علينا. طب ده بيخلينا في بعض اللحظات بنعمل اختيارات هي مش نابعة من جوانا, هي نابعة من ضغط المجتمع والدعاية والشركات والإعلانات. الإنسان اللي مش بيبقى فايق لنفسه جدا ومحدد هدفه للأسف بيقع ضحية وفريسة للحاجات دي.
0: ممكن الواحد دكتور هيثم يكون واعي قوي بس في نفس الوقت هو عايش في أسرة, في جروب, عايش في مجتمع معين, وبعض الأشياء دي بتضمن له مكانة ضمن المجتمع ده. صعب قوي إنه الواحد يكون مختلف. حضرتك بتفسرها إزاي القصة دي؟
1: هو سميرة أنا مش أنا اللي فسرها, أنا خليها أجيب لك مصطلح اقتصادي هو اللي فسرها. دي عندنا اسمها سياسة القطيع. عذراً, هي سياسة يعني فكرة إيه؟ أنا
0: كلمة قاسية
1: قوي. ده أنا عاوز أقول لك أنا سياسة القطيع دي للأسف بنيت عليها جملة, يعني جملة صراحة أنا حتى بتحسس إن أنا أقولها بس خليني أقولها معاكي. يعني أنا فكرة إيه؟ فكرة إن هو يعني أصبحنا نعمل في وظائف لا نحبها. كتير منا جدا كل يوم الصبح رايح الوظيفة هو مش طايق أصلا رايح.
0: صحيح,
1: مش ده العمل اللي بيحبه. طب ليه؟ لنشتري سلع لا نريدها
0: ومش محتاجينها يمكن كمان.
1: لا خلينا بلاش ما نريدها, خلينا نقول لا نحتاجه. طب ليه كل ده بقى؟ الأجمل لنرضي بها أناس نكرههم. خليك أنت تتخيلي حجم المعاناة اللي احنا فيها.
0: لا خلاص الانترفيو خلصت كده فهمنا. طب كلام حضرتك هايل وفي ناس كتير هتقول انه معاك حق. طب ليه احنا دايما بنستمر في الموضوع ده رغم ان احنا عارفين انه ده غلط والسلع دي اللي بنشتريها مش محتاجينها؟
1: لان للأسف احنا نفسنا مش عارفين احنا محتاجين ايه. فكرة ان كل حاجة تحولت. يعني حتى احنا في علم الاقتصاد السلوكي يسموا العصر اللي احنا بنعيش فيه ده عصر التشيع, ان كل حاجة بقت شيء, كل حاجة بتتقاس. مثلا يعني حتى نشوف الكلام اللي احنا بنكتبه يقول لك هو خد كم لايك, هو شاف قد ايه, هو تشارك قد ايه. ففكرة مثلا طب هو عنده كام, طب هو وظيفته قد ايه؟ وظيفته فين؟ طب هو مرتبه قد ايه؟ فكره كل حاجه تقاس بالكم. فاحنا كل ده عمل علينا ضغط ونسينا ان احنا نرجع. طب هو انا اصلا جاي، انا محتاج ايه؟ انا عايش ليه؟ انا ايه اللي محتاجه؟ يعني انا ايه اللي محتاجه؟
0: صحيح، بس ايه اللي اتغير عن الاول دكتور هيثم؟ زمان كانوا بيقولوا عنده دسته ولاد، عنده اراضي. هل فعلا الدنيا اتغيرت ولا يمكن اعجبنا للاشياء نفسها هنا كمان ده اللي اتغير؟ بس
1: اللي اتغير ان شركات الكبرى بدات تستغل ده تسويقيا بحملات ممنهجه. فكره ان هم يربطوا الشيء ده بانتمائك لفئه اجتماعيه معينه او طبقه اجتماعيه في المجتمع، فاصبح تصريح دخولك للطبقه دي امتلاكك للسلعه دي. يعني خليها مثلا العربيه الفلانيه، مثلا انا دلوقتي محتاج العربيه مش عشان العربيه، انا محتاج العربيه دي عشان انتمي للطبقه دي. فكره ربط المستوى الاجتماعي بالسلع، وده تلاحظيه على فكره حتى في الاعلانات. يعني حتى معظم الاعلانات دلوقتي لما تيجي تتكلم وتخاطب الناس تقول له ايه؟ انضم للنخبه، انت الافضل، انت الاحسن. لا ده انا اقول لك على اصعب اكتر كمان، حتى المنتجات الالكترونيه دلوقتي بقت فكره ايه؟ انت مميز. يعني يقول لك اي باد، اي انت فاهمه فكره ايه؟ كل حاجه بتحاول تحسسك بانك انت مميز، انت سبيشال، انت محتاج تنتمي للطبقه دي. فده خلانا في فتره ما، وده يمكن اللي اتغير فعلا، ان بقى عندنا اغتراب. يعني ايه؟ الواحد مغترب عن ذاته. انا نفسي مش بقعد مع نفسي، مش عارف. يمكن العصر القديم شويه كان عندهم ممتلكات بس ما كانتش سيطرتها عليهم وسطوتها بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي. صراع الامتلاك اللي احنا عايشين فيه.
0: غريب انه الكلام ده حد زي حضرتك يتكلم عنه، يعني يقوله بالطريقة البسيطة وفي نفس الوقت العميقة دي. حضرتك يعني استشاري مالي، اشتغلت بأكبر قطاعات بنكية، حضرتك خبير اقتصادي، ايه اللي خلاك تتكلم عن الموضوع ده؟ طبعا حضرتك كاتب أيضا الرشد المالي وهو كتاب مهم جدا، ياريت يعني كل واحد يقرأ. ايه اللي خلى أستاذ ودكتور هيثم الروبي يحب يتكلم عن الجانب النفسي وتأثير الرأسمالية علينا أو على ثقافتنا؟
1: طيب حلو السؤال، انت بتحاولي دايما تطلعي مني الكلام صراحة، بس هقول لك السبب ايه. ان ان ان ان الواحد نتيجة طبيعة دراسته وتخصصه افتكر ان الفلوس هي المعيار في وقت كتير جدا، لكن بعد عمر وتطور الدراسة وعمق الدراسة اكتشفت لا، ان الجانب النفسي اهم بكتير، وبالعكس هو المؤثر على الجانب المالي. ويمكن احنا كبشر عاديين مش واخدين بالنا من ده، لكن الشركات بتستغل ده. انا هوضح لك نقطة بسيطة جدا بدون ذكر اسم المنتج. انت معظم الاعلانات مثلا بتاعت الاكل خاصة او المشروبات، انت ايه اللي بتشوفيه في الاعلان؟ هو فعلا ما بيقولكش تعالى اشتري، هو بيحاول يحرك الاحتياج النفسي عندك.
0: بنشوف ناس سعيدة يعني قوي حواليها ناس تانية وعايشين أحلى حياة
1: بالزبط.
0: رغم إن هم بيأكلوا سكر وبيشربوا سكر وبيدمروا حياتهم وصحتهم.
1: لا ده كمان ده ممكن يكون بيسمعوا أصوات كمان. يعني انت في عز الحر وتلاقي انت تشوفي المشروب عليه تلج، ده فهو بيخاطب الشعور النفسي اللي عندك أصلا،
0: كل الحواس
1: طبعا.
0: صحيح،
1: بكل الحواس. فأنت بتبدأ تتحرك بلا واعي، انا خلاص ناوي اشتري، انا معاكم، انتوا هتبيعوا ايه؟ انا هنضم من دول. ده في بعض الاحيان انا ممكن امتلك السلعه بس عشان امشي في الناس اقول لهم يا جماعه خلوا بالكم انا من دول، انا من الطبقه دي، انا بنضم لده. ده خلاني افهم ان العمليه مش ارقام بس، العمليه فيها جانب وبعد نفسي قوي وعميق محتاجين نفسره، والناس لازم تبقى واعيه بيه. وطول ما انت مش كده للاسف هتفضل انت السلعه.
0: بيقولوا حضرتك فكرتني بحاجة بيقولوها على السوشيال ميديا، بيقولوا لو في حاجة مجانية قدامك يبقى انت السلعة، انت البرودكت.
1: بالضبط يا سميرة، عشان
0: حاجة مخيفة.
1: احنا بنقول الرأسمالية والشركات الكبرى عملت خلت الانسان بيشتغل اكتر، بس لكن الاهم بقى والاخطر انه نسي هو بيشتغل اكتر ليه اصلا. يعني هو بيشتغل اكتر، فهو نسي هو بيشتغل اكتر ليه،
0: بس مش عارف ليه.
1: بالظبط،
0: مفيش هدف، في فراغ،
1: ما
0: واي حاجه بتملاه.
1: هو انا بشتغل، احنا كلنا بنجري، طب اوكي ليه؟ وعلى فكره انا الموضوع، يعني الموضوع فيه فلاسفه كتير اتكلموا عنه وربطوه، وحتى ناس اداريين فكره اللي هي اقتصاديين عذرا بالاقتصاد السلوكي، فكره هو الانسان في الاخر ايه الرغبه من ده كله؟ ايه النهايه؟ انا عمال اشتغل اشتغل، ايوه احنا مش جايين نشتغل برضه، الواحد جاي يستمتع في لحظه ما. طب هي المشكله فين؟ المشكله في فبالتالي وبعدين حصل بقى فكره اختزال قيمه الانسان في الانتاج والاستهلاك. فكرة أنا خلاص أنا إنسان، أنا لازم أنتج وأستهلك.
0: حضرتك قلت حاجة من شوية إنه مع الوقت والخبرة والدراسات اللي حضرتك قريتها واشتغلت عليها بدأت يعني تحس إنه في جانب نفسي، أو فهمت إنه الجانب النفسي ده طاغي. هل الموضوع كمان موضوع الإدراك ده متعلق بالخبرة والسن؟ يعني النهارده مع السوشيال ميديا شباب كتير عندهم أحلام كبيرة، كل واحد عايز يشتري أشياء يمكن هما مش محتاجينها خالص، بس حاسين إنه سعادتهم متعلقة بالأشياء دي. في كتير ناس عندها قيم وربت ولادها على قيم مهمة، ولكن لما بيشوفوا ولادهم النهاردة عايشين قوي في الرأسمالية دي بيحزنوا ومش عارفين يعني إيه اللي عملوه غلط في التربية. ممكن تقول إيه للناس دي؟ هل هيجي وقت الأولاد دول هيفهموا وهيدركوا هي مسألة وقت؟
1: خليني اكلمك على الجيل الجديد اللي هو يسموه زد جنريشن، مواليد 2000 فما فوق. الجيل الجديد على فكره لو لاحظتي وانا متابعه ماليا، هم على فكره اقوى جدا في السيفنج، في الادخار، اقوى جدا في الاستثمار، عندهم فاهمين كتير قوي في الموضوع المالي، يعني مقارنه بخبره وعلم الناس اللي قبلهم او الاجيال اللي قبلهم. لا الجيل الجديد واعي جدا ماليا جدا بشكل غير طبيعي، حتى بدايله الاستثماريه، لانه بكل بساطه احنا جينا لما نشا كان بيدور على الوظيفه، الجيل الجديد مش محتاج وظيفه، هو قاعد على السرير مع لابتوب بيقدر يدخل فلوسه وهو في البيت. ففي فرق حتى في النيز والاحتياجات، لكن للاسف وقع في
0: بس
1: شباك
0: مستهلك
1: الاحتياجات الكتير.
0: كتير، جيل بيستهلك كتير.
1: ايوه للاسف على الجانب الاخر بقى مستهلك بشكل كبير جدا. فكره ايه؟ مثلا الموبايل ده طلع السنه دي، انا عادي جدا السنه الجايه هغير. طب انت حتى تساله ايه الاوبشن وايه الفرق بين الموبايل ده والموبايل ده؟ هو ما عندوش اجابه، بس هو ده انا محتاج اجري. طب هو دقيقه واحده بس، طب احنا بنغير لما بيكون في حاجه هي ما احنا محتاجينها. لا بس مش مشكله، انا لازم ابقى ابديتد، لازم ابقى معايا الجديد. فللاسف هو وقع في الشباك ده. امتى بيوصل بقى؟ بيوصل في مرحله، ودي على فكره يشعر بيها الاثنين، اللي بقى وصل لمرحله عنده فلوس وفقد قيمه، او حتى اللي مش عارف يوصل للفلوس، في لحظة كده بتيجي تتوقف. طب هو أنا بعمل كل ده ليه؟ طب هو أنا في الآخر في حاجات كتير حواليا كتير مش محتاجها، أنا كنت ممكن أستغل كل ده وأقدر أعمل حاجة معينة، أطلع شيء للمجتمع. فالبعد ده مش بيبقى واضح، بتيجي بلحظة بقى هو بيتوقف، وده حصل يعني، بس هو بيبقى محتاج لحظة وعي عالية منه.
0: صحيح.
1: يعني يعني في الغالب بتنم يعني، أو بتحصل بعد فترة من الملل، وفكرة أنا جبت كل حاجة.
0: فترة من الملل، ولكن الأسلوب ده والسلوك ده ممكن متهيألي أثر على حياتهم بعد كده. حضرتك قلت إن هم عندهم خلفية مالية أو درسوا وعارفين يكسبوا فلوس، بيعرفوا يدخروا، بيعرفوا يعني يستعملوا الأدوات المالية أكتر من الجيل اللي فات، ولكن برضو مستهلكين كبار. الموضوع ده ممكن يودي فين، وإيه هو التأثير اللي ممكن نراقبه بعدين على نفسية الإنسان، نفسية الشباب دول؟
1: سميرة، هو دلوقتي هو مش بعدين، هو دلوقتي بيودي على فكرة القلق زاد جدا، الاكتئاب زاد جدا
0: عدم الرضا.
1: بين الشباب، عدم الرضا، بدأ يبقى في صيحات كبيرة جدا دلوقتي بتتكلم في فكرة الويل بينج، وفكرة ازاي ان انا اكون احسن نسخة من نفسي. دلوقتي ما بقاش في حد موجود من اللي معاه ثيرابي او طبيب نفسي او معالج، او حتى على الاقل كوتش، كل واحد محتاج حد ينقذه من اللي هو فيه. طب
0: صحيح.
1: لا ده معناه ان احنا فعلا بنعاني من اثار ده، تمام. لذلك على فكرة اللي الناس لازم تبقى فاهماه، النظام الرأسمالي اقتصادي يجي يسدها، باي ذا واي. يعني
0: صحيح.
1: في بقى منا اللي في اللي بيلجأ للإدمان، في اللي بيلجأ في أشكال كتير جدا بتلجأ. لذلك اللي عملته الرأسمالية كآثار على الناس والمجتمعات قوي جدا، وللأسف هي بتتطور بسبب إن هي أقرب شيء

0: طبيعة البشر.
1: في نماذج كتيرة قوي مؤخرا سمعنا عنها كناس بتشتغل في المجال ده، تريدرز اضطروا أو قرروا أن هم يبتعدوا تماما من العالم ده، يعملوا ريتريت، يبتدوا ينظروا إلى أنفسهم، حياتهم الروحانية. حضرتك بتنصح بإيه لو إحنا دلوقتي لاحظنا أنه إحنا الرأسمالية هي اللي بتدرنا، وإحنا حابين نتجه إلى حياة فلسفية أكتر، أو خلينا نقول روحانية أكتر، أو نلاقي أنفسنا، نعمل إيه؟
0: والله سمير، هو الموضوع بس مش محتاج إن إحنا نسيب اتجاه ونروح لاتجاه تاني، هو محتاج بالانس بس، توازن بس. وأنا قبل ما أدخل، أنا داخل دلوقتي أكسب بشكل ما، أبقى عارف احتياجي إيه ومحتاجه ليه. دي النقطة الأهم، خوفا من إن أنا أقع ضحية من الحاجات دي، من ضحية الحاجات دي كلها. فكرة إن أنا إيه، فاضي دايس بنزين على طول في الشغل، أنا بس شغال، أنا بجيب فلوس، أنا هي الفكرة في إيه؟ أنت محتاج بالانس. انت مش شغلك، انت مش وظيفتك،
1: صحيح.
0: انت مش فلوسك، انت الحاجات دي على فكره لا تمثل ليك، مش انت،
1: صحيح.
0: انت حاجه تاني خالص، انت مختلف. ليه؟ لانك انت دلوقتي عايش حاله اضطراب. ايه؟ وده تلاقيه بقى فين؟ واحد مثلا طلع على المعاش وراحت منه الوظيفه، يشعر ان العالم انهار. واحد كان معاه ثروه وخسر الثروه، ضاعت الثروه، وفجاه يلاقي ايه ده، انا عايش في ازمه. ده بالعكس قد تصل في الانتحار في بعض الاحيان، خلي بالك.
1: صحيح.
0: يعني يعني احنا، انا زمان زمان ما كنت لسه في بداياتي، كنت بشتغل في شركه اوراق ماليه، كنت اسمع كتير عن عملاء انتحروا واستغرب جدا هو انتحر ليه. بعدين عرفت ان هو شايف ان هو قيمته في المجتمع هي ثروته، ضاعت وهو شايف نفسه خلاص. لذلك المشكله هنا في ايه؟ ان احنا فقدنا انفسنا. طب انا ارجع ازاي؟ انت محتاج تعمل بالانس، محدش قال لك سيب ده او ده، لا اعمل بالانس. افتكر ان حياتك فيها جوانب اخرى محتاجة انك انت تغطيها، محتاجة انك تغطيها بشكل ما.
1: حبيت كلامك دكتور هيثم الروبي، خاصة انه جاي من طرف شخص يعني خبير في المجال ده، خبير واستشاري مالي. شكرا جزيلا لحضرتك ولكلامك، واظن كل واحد بقى يقعد مع نفسه، محتاج جلسة مع نفسه يشوف ايه الحاجات اللي هو محتاجها والحاجات اللي مش محتاجها قوي، بس حابب ان هو يشتريها ويعيش بيها ويستهلك في حياته. أي مستهلك أنت، كل واحد لازم يشوف هو أي نوع مستهلك علشان ياخد قرارات تقربه من حياته من شخصيته. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا ليك، شكرا شكرا شكرا ليكي، وشكرا للمستمعين، شكرا
1: مرسي.

شو مشتاق لي وائل كفوري في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. لفينا لفة في مهرجان أغل, مهرجان للسود أغل في جنوب فرنسا. كان لنا الحظ ان احنا نقابل فنانين كتير من الوطن العربي, ولكن المهرجان ده بيستقبل موسيقى العالم وموسيقى بكل اللغات, موسيقى كلاسيكية وأيضا معاصرة زي ما قدرتوا تشوفوا. وأيضا في جنوب فرنسا وفي مدينة أغل في نفس الوقت في مهرجان آخر خاص بالصور الفوتوغرافية, لقاءات فوتوغرافية لرنكونتر دو لا فوتوغرافي في مدينة أغل من 6 يوليو ل 4 أكتوبر. فلو عندكم وقت روحوا وتفرجوا, أكبر مصورين وأكبر وكالات تصوير عالمية كمان متواجدة في أغل. يعني معارض جميلة, معارض عن الطبيعة, معارض عن فنانين معينين, أسماء كبيرة أيضا هتكتشفوها في مدينة أغل. إحنا طبعا سعداء جدا أنه كان لنا الحظ أن إحنا نحضر الفعاليات دي لسود أغل في الجانب الموسيقي, ولكن قدرنا كمان نشوف بعض الصور التاريخية أيضا في مهرجان لي رونكونتر دو لا فوتوغرافي في أغل. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا ليك مازن خليل, شكرا لعزيزة بنوجه لها تحية كمان, وشاهيناز, وأدوما باي.

تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها طبيب تعرفونه يشارك دائما معنا في مهمة التوعية الصحية، دكتور فادي النحلاوي الاستشاري في جراحة الأورام ورئيس قسم الأورام في مستشفيات أوريانا ميدكير دبي والشارقة وجراح أورام في مستشفيات بوشيل وأستير الشارقة، وهو مدرس في كلية الطب في جامعتي الشارقة وعجمان. كل هذه المشاغل والمناصب دكتور فادي النحلاوي يجد دائما الوقت للمساهمة في برنامج الصحة المستدامة ومهمة التوعية الصحية. اليوم سنلقي الضوء مع دكتور فادي النحلاوي على الموضوع التالي: هل تؤدي الخزعة إلى انتشار السرطان؟ أنا سأقدم دراسة علمية حديثة تحسم الجدل حول العلاقة بين الخزعة وانتشار السرطان، باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته شاهيناز على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا شاهيناز، تحياتي لك. وأيضا نتابع مسابقتنا مع ضيف الحلقة اليوم دكتور فادي النحلاوي. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم في فيديو لاحقا من تصوير ريتا، دائما الفيديو كإخراج حلقة الصحة المستدامة. شكرا ريتا محمود. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة سأطلب منك دكتور فادي النحلاوي التعقيب عليها: بين ما نسمعه وما يثبته العلم يبقى الدليل هو الحكم، فالمعرفة الصحيحة تمنحنا القدرة على اتخاذ القرارات التي تحمي صحتنا. ماذا تقول أنت دكتور فادي؟ أهلا بك مجددا، تفضل.
1: أسعد الله مسائك العزيزة سونيت ومستمعين في كل مكان. الحقيقة أشكرك على طرح هذا الموضوع المهم والحساس الذي لا يكاد يوم إلا أن نسأل فيه عن هذا الموضوع، وهو جزء من عدة مواضيع الحقيقة شائكة ما بين الشائع وما بين الحقيقة العلمية. فأختصر ردي عن دراستك أو عن مقولتك. الحقيقة العلم خلال السنوات، دعيني أقول العقود الماضية القريبة، حسم الجدل في مثل هكذا مواضيع شائكة، لأنه عندما يتم اعتماد توصيات طبية أو قرارات علمية معينة فإنه لا تؤخذ عن طريق تجربة شخصية واحدة أو حتى عن عدة تجارب شخصية، بل هو نتيجة دراسات أو نتيجة مراقبة عدة آلاف من الحالات ومن وهذا ينطبق أيضا على التجارب العلمية وعلى البروتوكولات العلمية. لذلك نشأ ما يسمى في الطب وفي العلم هو evidence based medicine أو الطب المسند إلى الدليل، أي أنه حاليا وأنا كطبيب وهذا المبدأ نحن نعتمده جميعا كأطباء، لا يوجد ما يسمى هذا رأيي وهذه خبرتي بوجود البروتوكولات الصارمة التي تعتمد على تجارب العلمية المثبتة. عندما أقول تجارب العلمية المثبتة هي التجارب التي تقوم أيضا على أسس وبراهين صحيحة، وليست أي تجربة علمية يقوم بها شخص معين أو مجموعة معينة بدون اتباع البروتوكولات العلمية الصحيحة.
0: لذلك هنا بما أنك تطرقت إلى هذه النقطة، هناك أيضا دراسات تشترى من قبل المختبرات التي تصنع البروتوكولات
1: طبعاً العلاجية. وهذه الدراسات مستثنات، لذلك عندما قلت دراسات علمية مثبتة بالطريق الصحيح، هذه الدراسات التي تقوم على منفعة مادية أو التي تقوم على مصلحة، لذلك تضارب المصالح هو مفهوم معروف في الطب وفي الأبحاث
0: في
1: العلمية
0: في تجارة الصحة
1: وأيضاً لذلك تماماً.
0: نعم نعم. شكرا لك دكتور فادي النحلاوي على هذه المقدمة لموضوع حلقتنا اليوم، هي هامة جدا لكي نتابع ونفصل كل النقاط فيه. ننتقل الآن إلى هذه الدراسة العلمية الحديثة التي تحسم الجدل حول العلاقة بين الخزعة وانتشار السرطان.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: نشرت مجلة فرونتيرز في علم الأورام في عام 2024 دراسة علمية بعنوان انتقال الخلايا الورمية عبر مختلف التخصصات الطبية، مراجعة علمية منهجية. وقاد هذه الدراسة الباحث الأمريكي بافل كيبنس من كلية الطب في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو، بالتعاون مع الباحثة دايا رامانا تان وعدد من الباحثين من جامعات ومراكز طبية أمريكية. هذا وهدفت الدراسة إلى الإجابة عن سؤال يشغل المرضى منذ سنوات: هل يمكن أن تؤدي الخزعة أو بعض الإجراءات الطبية إلى انتشار السرطان؟ وللإجابة عن هذا السؤال راجع الباحثون 7165 دراسة علمية، واختاروا 156 دراسة منها استوفت المعايير العلمية الصارمة، وشملت بيانات 8161 حالة منشورة. وأخيرا أظهرت النتائج أن انتقال الخلايا السرطانية على مسار الإبرة قد يحدث في حالات نادرة جدا، ويرتبط غالبا بأنواع محددة من الأورام أو بظروف تقنية خاصة. لكن الدراسة لم تجد أي دليل علمي يثبت أن الخزعة تؤدي إلى انتشار السرطان في الجسم لدى معظم المرضى. وأخيرا أكد الباحثون أن فوائد الخزعة في تشخيص السرطان بدقة وتحديد نوعه واختيار العلاج المناسب تفوق بكثير هذا الخطر النادر للغاية. لذلك تبقى الخزعة حتى اليوم المعيار الذهبي لتشخيص السرطان في الممارسة الطبية الحديثة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن ما رأيك دكتور فادي النحلاوي بهذه الدراسة؟ هل هي محقة، خاصة وأنها راجعت دراسات عديدة جدا؟ تفضل.
1: صحيح، ما أريد أن أقوله هي الحقيقة هي ليست دراسة، هي مراجعة وهي أقوى. نحن دائما عندما بمعيار البحث العلمي هناك تراتيب للدراسات، وأقوى هذه الدراسات هي المراجعة العلمية للدراسات المنشورة أو ما يسمى الميتا أناليسيس. والحقيقة هذه الخلاصة هي خلاصة ما نذكره ونكرره بشكل دائم. أحب أن إذا سمحتي لي يعني أن أوضحه، هي نقطتين أساسيتين يعني تفضل. فقط لشرح نتائج هذه الخلاصة. النقطة الأولى، كلمة خزعة وهي باللغة العربية معناه أخذ عينة من النسيج لتحليله. قد تكون هذه العينة تؤخذ عن طريق استئصال الورم كاملا وهو ما يسمى الخزعة الاستئصالية، أو قد يكون عبر الجراحة بأخذ جزء من هذه من هذا الورم، أو تدعى الانسجنال بايوبسي أو الخزعة الشقية. والأشعة كما ذكرتي هو أخذ عينة من الورم عن طريق الإبرة، ويسمى إما الإبرة الرفيعة أو الإبرة الثخينة. تمام. قد نجري الخزعة لغايات ليست فقط لتشخيص الورم السرطاني، أحيانا نلجأ إلى الخزعة لتشخيص أمراض سليمة، أحيانا نأخذ خزعة من الكبد لتشخيص نعرف درجة التشمع الكبدي، أحيانا نأخذ خزعة من الكلية لمعرفة درجة قصور الكلية وهكذا. لكن ارتبط اسم الخزعة بالأورام كون نحن نعتمد على التشخيص النسيجي لوضع تشخيص الأورام ودرجته وعدة ونوع هذا السرطان، ويكون هو المعيار الذهبي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، دائما الغلط الأكبر في الطب وفي المفهوم العام هو التعميم. ما أقصده أنه نعم هناك بعض الحالات النادرة كما ذكرت الدراسة قد يكون هناك خطورة عند أخذ خزعة من بعض أنواع من الأورام، وهي حالات نادرة قد تسبب انتشار الورم. هذه تكون فقط من بعض أنواع الأورام التي تتميز بأنها إذا ما مزق الكبسول أو جدار هذا الورم له قدرة على خروج هذه الخلايا إلى جوف البطن بشكل خاص وإحصاء الانتشار. هذه الأنواع هي نادرة، فقط مثلا أورام الكلية، أورام الخصية دعيني أقول، أو أورام المبيض الكيسية، وهي حالات حقيقة نادرة. لذلك في هذه الأنواع من الأورام عندما نشك بوجود السرطان لا نحبذ أخذ العينة بالإبرة، بل نقوم باستئصال الورم بشكل كامل أو استئصال العدو. ما يحدث هنا هو التعميم. إذا وجدت هذه المعلومة فمباشرة نحن أو قمنا ضمن المفهوم الشائع لدينا وثقافتنا بالتعميم أن الخزعة تقوم بنشر الورم. نعم. وحقيقة مشكلتنا الأساسية هي في التعميم، ليس فقط في هذه القضية بل بشكل عام. يعني
0: طيب دكتور فادي، من أين أتت هذه الفكرة؟ لماذا لا يزال كثير من الناس يصدقونها؟ يعني من أين أتت؟ يعني يبدو أنها حدثت في بعض الحالات.
1: حقيقة

0: الأخطر منذ عقود.
1: أكدت الشرطة في برلين مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين في العاصمة في هجوم أسفر عن سقوط امرأة وإصابة قرابة 30 شخصا يوم السبت. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. طهران تربط وقف هجمتها بالتزام واشنطن بتعليق الضربات، وترامب يعطي المفاوضات بعض المجال. إسرائيل تقول إنها ستسمح بدخول قوة دولية إلى غزة، ومستوطنون يضرمون النار في مسجدين بالضفة الغربية. غوتيريش يدعو إلى رفع فوري وكامل العقوبات في ختام زيارته إلى سوريا. فرنسا وإسبانيا تحاولان إخماد حرائق مدمرة.
2: شكرا لك يا رولا أبي حيدر.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن الرياض تبدأ أحوال الطقس رضا.
2: نعم رولا، في العاصمة السعودية رياح تثير الغبار، ودرجة الحرارة تصل إلى 42 درجة مئوية. في الكويت أيضا تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية. غيوم متفرقة في المنامة مع 34 درجة مئوية، 41 درجة مئوية في الدوحة. في مسقط أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية. وفي صنعاء أجواء غائمة، زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية.
1: المستوطنين يتصاعد، وأصبح ينظر إليهم كقوة تنفيذية رئيسية لخطط ضم الضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية تدعو حكومات العالم إلى التحرك.
2: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
4: فيما تدعم الحكومة الإسرائيلية وقواها الأمنية الهجمات المتصاعدة للمستوطنين المسلحين على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، أعلن أمس أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على السماح لقوة دولية مقترحة بدخول جزء من قطاع غزة لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية. ويفترض أن هذه الخطوة تسهل تطبيق المراحل المتبقية من اتفاق غزة المبنية على خطة تحمل اسم الرئيس الأمريكي، إلا أنها لن تغير شيء.

0: سيتي باريس على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: الرابعة والنصف صباحاً في باريس.
3: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية معك نجوى بن بارك. صباح الخير.
4: صباح الخير رولا ورضا، وصباح الخير لكل المستمعين. أعلنت إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. إلى ذلك ذكرت حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي من أن بلاده سترد على هجوم شنته أوكرانيا ضد إحدى السفن الإيرانية في بحر قزوين، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء هذا الهجوم بهدف توسيع رقعة الصراع. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم رفض أي طلب أمريكي الانسحاب من غزة ولبنان وسوريا، وخلال زيارته لواشنطن سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات تشمل إيران وغزة ولبنان وسوريا، مع سعيه لإقناع الإدارة الأمريكية بتجديد موقفها تجاه إيران. كما أكد نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم إيراني، وشدد على ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء عبر اتفاق أو بوسائل أخرى. في الضفة الغربية المحتلة يتواصل التوتر، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء وفقا لمصادر فلسطينية، وسط توتر شديد عقب مواجهات أوقعت 6 قتلى يوم الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. في سوريا وفي ختام زيارته لهذا البلد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي. يواصل عناصر الأطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لاسيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة، وذلك في مناطق إسبانية عدة. في الشأن الأوكراني، قتل 10 أشخاص على الأقل في ضربات روسية أوكرانية متبادلة، وقالت كييف إن موسكو استهدفت متجرا في شمال أوكرانيا، فيما اتهمت روسيا الجانب الأوكراني بقصف محطة حافلات في الشرق المحتلة. وأعلنت رومانيا من جهتها بأنها ستستدعي السفير الروسي بعدما أسقط جيشها ثالث مسيرة خلال 3 أيام. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: سمر أبو شوشة الطاهية والباحثة في ثقافة الطعام، هذه هي قصة حياة من الضفة الغربية ترويها مراسلتنا شروق أسعد.
5: سمر أبو شوشة قررت احتراف الطهي بعد اهتمام وبحث في ثقافة الطعام وعلاقتها بالهوية والأرض والذاكرة، وسط أمل بتغيير النهج الاستهلاكي والاستعماري للغذاء بدءا بأطفالها. كما قالت لي،
6: الأكل في ذاكرة، في هوية، سيادة على المعرفة بالحصاد بالبذور، لازم نحافظ عليها، وقتها بنقدر إننا نستمر بدل ما نضل استهلاكيين.
5: سمر لاجئة تسكن بملاصقة مخيم الأمعري للاجئين في رام الله. ألهمتها قصص اللاجئين عن وصفاتهم المختلفة في قراهم المهجرة، بدأت بجمعها وتجربتها.
6: عايشة جنب مخيم الأمعري، فصرت أنا في قلب الساحل الفلسطيني، كمان في قلب ريف القدس، المالحة، دير ياسين، يعني في حارة اليسنة، حارة الموالحة، حارة اللفاتوة، وصحبات أمي وصحبات خلاتي، وأنا من

0: أبو شوشة من الساحل. بديت أقابل في حجات والحجاج الكبار هم كفلاحين لجأوا في 48 عندهم معرفة زراعية متراكمة من 10,000 سنة اللي هو من النطوفيين لليوم، لاكوا حالهم في المخيم بدون أرض، فصاروا يحصلوا من الأنروة سلة الغذاء اللي كانت وكالة الغوث توفر لهم إياها، فتغير الأكل معها، كانوا يزرعوا السمسم والكمح. في اللجوء كل إشي تغير، بطل في عندهم المكان اللي هي المعرفة تبعتهن إلها معنى، الذاكرة تبعت أهلهم وسيادهم، كل إشي تركوه قبل اللجوء. بدهم يأكلوا نفس الإشي، بحث دائم، بدهم الطعم هذا بأي طريقة.
1: اليوم تشارك سمر بفعاليات لبث وصفات الغذاء وحكاياتها الشفوية.
0: حكيت أنا مثلاً عن الرمانية، لما لجأوا أهل اللد والرملة ويافا على غزة دخلوا عليها الطحينة الحمراء، الشبت وحبة الجرادة، أضافوا عليها الهوية الغزوية. الزلابية والمخمرات نعجن مع بعض أنا والمجموعة اللي بتكون معي، كمح وزيت زيتون، سمسم، كزحة، مخمرات أو اسمها فتوت أو كعك أصفر، بطبعوه بأختام خبز ترجع للكنعانيين، رموز كنعانية. الزلابية بتنعجن بتنكلة، كانوا يستخدموه ستاتنا رحمة للأموات، يعني هي الرحمة مهمة كتير في التقاليد الفلسطينية،
1: تقاليد لطالما شكلت أساس القرى الفلسطينية، أبرزها العونة والفزع.
0: بتمكن وبتزيد تلاحم المجتمع الفلسطيني، كانت العونة هي أساس القرية، بتكفيها بدون ما تحتاج حدا خارجي، مع سوا بحصدوا الكمح، مع سوا بلقطوا الزيتون، مع سوا بيعكدوا الدار. في العونة وفي الفزعة، الفزعة لما حدا من برا البلد يهجم عليك، جميع أهل البلد بيهجموا مع بعض إيد واحدة.
1: لا يحفظ الطعام النكهات فحسب، بل يحفظ الطرق التي عبر بها الناس المنافي، والأماكن التي تركوها خلفهم، والقصص التي ما زالت تسكن موائدهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: وننتقل الآن إلى فقرة قصص على الهواء مع غادة الخليل.
4: ثورة الرقمين 1-0.
2: قصص على الهواء، نصوص لمواهب أدبية شابة فازت بمسابقة مجلة العربي الكويتية، وتقدم قراءتها غادة الخليل في مونتي كارلو الدولية.
5: قصة اليوم بعنوان ثورة الرقمين 1-0 لمسعودة بقرينات. بعد أن ولدت الأرقام 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, و9 وشبت، طلب رقم واحد منهم أن يجمع نفسه بهم علّه ينال رتبة أشرف من رتبته المتواضعة تلك التي تحملها على مضض، لكن كبرياءها غلب عليها فأجحفت به، حيث أقنعته بأن يخنع لما هو عليه ويستكين لحاله المأساوية تلك وحيدا هزيلا منبوذا لا حولة له ولا قوة. لكنه أجمع في قرارة نفسه على إلغاء اليأس من قاموس مفرداته، وظل على تلك الحال يصول ويجول داخل الزنزانة التي أعدها له إخوانه الأرقام الذين اصطلح تسميتهم بالإخوان رغم جفائهم وغلظتهم وتيبس مشاعرهم. ذات يوم وبينما كان غارقا في أفكاره، شد انتباهه جسم منكمش على نفسه في زاوية من زوايا زنزانته البائسة، فاكتنفت الحيرة خلده، إذ لم يكن قد فطن لوجوده من قبل، ولعل للاحتكاك دوره في ذلك. اقترب منه بروية، فإذا به الرقم 0، فانعقد لسانه ولم يطاوعه وتلعثم بصدمة:
3: ألست الرقم 0 الذي أعدموه قبل مدة بحجة أنه لا يساوي شيئا؟
5: التفت الرقم 0 إلى الرقم 1 المنتصب أمامه انتصاب السارية، على عكسه هو الذي حدودب ظهره حتى تقوس ملاصقا أخمصه مشكلا حلقة مفرغة، حين رد مستهزئا:
6: كلا كلا لم يفعلوا ذلك، فقوتهم لا تكفي لأن يلغوا وجودي في الكون رغم عدمي، وما أدراني ما السبب غير أنني مندهش منك. أولست أنت الرقم واحد الذي نبذوه بحجة أنه يساوي نفسه فقط؟ يا للمصادفة، لقد كنت مثلك تماما، رقم صفر تناسته الأرقام وكادوا يقتلونه لولا أن القدر كتب من نصيبي هذه الزنزانة. لقد كنت أضحكة زماني حينها ومرمى كل ضغينة واحتقار.
5: طأطأ الرقم واحد رأسه بانكسار وهو يتجرع مرارة الخيانة والألم اللذين تلقاه من الأرقام الأخرى، واستأنس لوجود رقم آخر يشاركه الأحاسيس والأفكار نفسها، فجلس جنبا إلى جنب مع الرقم صفر، وأخذت بهما دفة الحوار إلى نقاشات فلسفية عميقة حول واقعهما، إلى أن خلصا إلى قرار مصيري سيعبث بتجليات الفكر السائد في مجتمع الأرقام المهين لهما، حيث إنهما اتحدا معا ليشكلا من نفسيهما أول رقم ثنائي في الوجود، ألا وهو الرقم 10. ثم اندفعا إلى باب الزنزانة حتى أردياه أرضا واقتحما جموع الأرقام يعلنان انتصارهما. لم تنتهي القصة هنا، فقد حمى وطيس الجدال بعد ذلك حول إمكانية ابتكار أعداد أكبر، وانضمت أرقام الصفر لتكون أعدادا لا حصر لها ولا نهاية، 100، 1000. ثم لم يكن من الأرقام الأخرى إلا أن توجهت إلى رقمي 1 و0 بأصدق عبارات الاعتذار والندم، وكان التسامح ديدن الرقمين فلم يبخلا عليهم بالقبول، بل انضمت تلك الأرقام أيضا إلى ثورتهما، واليوم تكون الأرقام من 1 إلى 10 سلسلة أعداد لا نهائية طور بها الإنسان كل اختراعاته واعتمد عليها بكل جوانب حياته.
2: قصص على الهواء، نصوص لمواهب أدبية شابة فازت بمسابقة مجلة العربي الكويتية، قدمت قراءتها غادة الخليل في مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
4: ومن مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا المتنوعة. وصلنا إلى أخبار البيئة من أجل حياة أفضل. رضا، اليونسكو توسع قائمة التراث العالمي مع تركيز متزايد على حماية المواقع المهددة بيئيا ومناخيا.
7: نعم رولا، واصلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إدراج مواقع جديدة على قائمتي التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر، في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بحماية النظم البيئية والتراث الطبيعي والثقافي من أثار النزاعات والتغير المناخي. وكان أبرز القرارات إدراج سهول بوما بادينجيلو في جنوب السودان التي تضم أكبر هجرة برية للثدييات في العالم، نظرا لما تواجهه هذه المنطقة من مخاطر ناجمة عن الصراعات وارتفاع وتيرة التغيرات المناخية.
4: وما الذي يميز هذه المنطقة بيئيا؟
7: تتميز رولا باحتضانها مساحات شاسعة من الأراضي الرطبة والسهول التي تأوي نحو 1,000,000 حيوان مهاجر، إضافة إلى أنواع نادرة من الفيلة والأسود والفهود والطيور، ما يجعلها من أهم النظم البيئية في إفريقيا. كما حذرت اليونسكو من تهديدات تشمل الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالحياة البرية والأنشطة الاستخراجية. وعلى صعيد التراث العالمي أضيفت شواطئ الإنزال في نورموندي في فرنسا وجبل أوليمبوس في اليونان المعروف بغناه الفريد بالتنوع الحيوي، إلى جانب مواقع ثقافية وتاريخية في تونس، منطقة سيدي بوسعيد وجزر القمر وتايلاند وإيطاليا، في إطار جهود دولية لتعزيز حماية الإرث الطبيعي والثقافي للأجيال المقبلة.
4: نتوجه إلى إسبانيا الآن. آلاف المتظاهرين يحتاجون في مايوركا للمطالبة بكبح سياحة الجمعية وحماية البيئة.
7: خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع جزيرة مايوركا الإسبانية أمس الأحد رولا للمطالبة بوضع حد للسياحة الجماعية في احتجاجات نظمت العام الثالث على التوالي تحت شعار مايوركا وصلت إلى أقصى حدودها. وانطلقت المسيرة من ساحة إسبانيا في مدينة بالما باتجاه الكاتدرائية وسط مشاركة قدرتها الشرطة المحلية بنحو 25,000 متظاهرة.
4: ولماذا يطالب السكان بتقليص عدد السياح.
7: يقول المحتجون إن التدفق الكبير للزوار أدى إلى تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، فضلا عن زيادة الازدحام المروري والضوضاء وتراكم النفايات، ما أثر في جودة الحياة على الجزيرة. كما تؤكد جمعية الأحياء والمنظمات البيئية أن السياحة المكثفة أصبحت تشكل ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية وتسهم في تدهور البيئة المحلية، ويطالب المحتجون بفرض سقف لعدد الزوار وتنظيم الإيجارات السياحية في وقت اختير فيه موعد الاحتجاج ليتزامن مع ذروة الموسم السياحي، بهدف لفت الأنظار إلى التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجهها الجزيرة. الرابعة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
4: طهران تربط وقف هجماتها بالتزام واشنطن بتعليق الضربات، وترامب يعطي المفاوضات بعض المجال. إسرائيل تقول إنها ستسمح بدخول قوة دولية إلى غزة. مستوطنون يضرمون النار في مسجدين بالضفة الغربية، وإسرائيل تواصل الاعتقالات. غوتيريش يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات في ختام زيارته إلى سوريا. فرنسا وإسبانيا تحاولان إخماد حرائق مدمرة. الشرطة الألمانية تقتل المشتبه به في هجوم على مسيرة للمثليين في برلين.

0: وإليكم الآن إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية
1: مع وهيبة خدش وضيوفها، والموضوع الملف الأمريكي الإيراني.
2: ليست هي المرة الأولى التي يرجئ فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات كان قد توعد بها الجمهورية الإسلامية للضغط عليها ورفع سقف التفاوض وفقا للكثيرين، فيما لا تزال إيران تتهم ومن قبل أطراف عدة بعدم احترامها لالتزاماتها، وهي اتهامات تشهرها أيضا طهران في وجه واشنطن. لماذا لم يقدم ترامب بأمر جيشه على شن الضربات الواسعة التي توعد بها الإيرانيين؟ وهل قام بذلك من أجل إفساح فرصة أخرى للدبلوماسية، أم أن استنزاف المخزونات العسكرية في الخليج هي السبب؟ وكيف ستكون تداعيات زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلية إلى واشنطن على مسار هذه الحرب التي توسعت رقعتها وطالت البحر الأحمر؟ للنقاش الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أبدأ معك دكتور قبلان، ما هي خلفيات قرار هذا الإرجاء، إرجاء الضربات الأمريكية؟ هل يدخل في إطار سياسة ترامب القائمة على التصريح ونقيضه في وقت قصير؟ أم أن السبب هو الصمود الإيراني الذي أدى إلى استنزاف بعض القدرات العسكرية في المنطقة؟
3: هلا بالعموم أنا أعتقد أنه هذا نمط متكرر في طريقة مقاربة الرئيس ترامب للأزمة مع إيران، بمعنى أنه يستخدم القوة العسكرية بغرض إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. تتم المفاوضات يعني فتحصل تتعثر الأمور، يعود إلى استخدام القوة، وهكذا على أمل أنه إيران في نهاية المطاف تستجيب للمطالب الأمريكية التي يعني تغيرت خلال هذه الحرب، لأنه بتعرفي المطالب الأمريكية عمليا بدأت في موضوع البرنامج النووي الإيراني، برنامج الصاروخي، سلوك إيران الإقليمي، وغيرها من القضايا العالقة بين إيران والولايات المتحدة. الآن القضية الأساسية بحسب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، نعم صحيح، الموضوع الأساسي هو مضيق هرمز، لأن هذا الملح الآن بالنسبة للرئيس ترامب، لأن هذا يخنق الاقتصاد العالمي، يؤدي إلى رفع أسعار النفط، أسعار النفط تؤدي إلى زيادة التضخم، زيادة التضخم تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، هذا يؤدي إلى زيادة الدين الأمريكي، بمعنى أنه يعني ضغوط اقتصادية كبيرة على الولايات المتحدة في سنة انتخابية مهمة بالنسبة للرئيس ترامب وحزبه الحزب الجمهوري. فلذلك الأمر الأساسي بتقديري الشخصي هو دفع إيران إلى التخلي عن مضيق هرمز، العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بالتفسير الأمريكي للبند الخامس من مذكرة التفاهم. ما يفعله الرئيس ترامب عمليا هو ممارسة هذه الضغوط العسكرية حتى يخضع إيران لإرادته، لا تخضع إيران، يعود لاستخدام القوة العسكرية.
2: دكتور خطار أبو دياب، قرار تعليق الضربات الأمريكية على إيران اتخذ خلال اجتماع مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل أصبح هامش تحرك ترامب يتراجع، أم أن التصريحات بالوعيد بالضربات ثم التراجع عنها هو لغة معتادة لترامب المترنحة؟
4: بعد 15 يوما من انطلاق العمليات العسكرية اتضح منذ أواسط مارس الماضي بأن تردد ترامب ضيق هامش المناورة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا يمكن كسب فقط معركة من الجو، لا يمكن في الحرب غير المتناظرة غير المتكافئة إلزام طرف مثل إيران بالتعامل الجدي مع التفاوض، وهي اعتادت على المماطلة منذ 2003، وتم تحويل المسألة من نووي وباليستي وأذرع إلى مسألة مضيق هرمز، وهنا أخذ ترامب يرضخ للابتزاز الإيراني منذ وعيده الذي لم يتحقق بتدمير الحضارة الإيرانية، يعني ذهب بعيدا وبعيدا وبعيدا، وبعد ذلك بعد إلغائه مشروع الحرية حول هرمز تبين أنه لا يملك الإرادة، وأن مسألة الانتخابات النصفية وأسعار المحروقات تقيده، وأن فريقه غير متماسك، هو منقسم بين جي دي فانس الذي يحبب التسوية كيفما كانت مع جماعة ماجا الإنزالية في الولايات المتحدة، وفريق آخر ربما بعضه مؤيد لإسرائيل يريد الذهاب بعيدا في العمليات لإسقاط النظام الإيراني. إذن نعم، هامش المناورة متردد، إيران تلعب على هذا التردد، على هذا الوتر، وتعلم جيدا أنه مهما تكلم ترامب ليس هناك حتى الآن قرار بضربات قاسية للبنية التحتية أو بحرب شاملة، ولهذا يزداد التعنت الإيراني ولن تصل المفاوضات إلى أي حل. يعني مثلما بقيت المذكرة التفاهم حبرا على ورق أو حرفا ميتا، يستبعد أن تتراجع إيران وفق هذا الأسلوب لترامبي.
2: دكتور قبلان، أعود إليك وبالتحديد إلى نقطة تطرق إليها الدكتور خطار أبو دياب، تحدث عن إسرائيل في المنطقة. هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، هل تعتقد أن نتنياهو كما قيل في مرات سابقة سيسعى إلى التأثير، إلى العودة إلى الحرب والتصعيد أكثر لحرب شاملة؟ وحتى وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو يأمل في إقناع ترامب بتوسيع المواجهة مع إيران.
3: بالتأكيد أنا لا أعتقد أن هناك أي شك في أن نتنياهو سوف يحاول يعني دفع الرئيس ترامب مرة أخرى لأن يعود لاستخدام يعني القوة الأكبر بكثير مما تم استخدامها حتى الآن. نتنياهو يعتقد بأن العملية العسكرية توقفت في منتصف الطريق، وأن الرئيس ترامب ما كان ينبغي أن يوقف هذه الحرب حتى تصل إلى نهايتها، بمعنى أنه يوجد هناك عمل لم ينتهي بالنسبة إليه. هذا على المستوى يعني الاستراتيجي المتعلق بإسرائيل. هناك على المستوى الشخصي مصلحة لنتنياهو كبيرة في أن تعود الحرب وفي أن تصبح إسرائيل حتى منخرطة فيها، لأن نتنياهو كما تعرفين تم حل الكنيسة الإسرائيلي قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام من الآن،
2: وتم تحديد الانتخابات. نعم
3: صحيح، هناك انتخابات تم تحديد موعدها في 27 أكتوبر القادم. هذه الانتخابات يعني مصير نتنياهو معلق تماما بها، مستقبله السياسي أن يبقى رئيس وزراء أو حتى ممكن أن يذهب إلى السجن إذا يعني خسر الانتخابات وخرج من رئاسة الحكومة. يريد هذه الحرب لتعزيز فرصه الانتخابية التي قلت كثيرا خلال الفترة الماضية، وهو يعتقد بأن الحرب مع إيران يعني سوف تحدد بالفعل هذا المستقبل السياسي بالنسبة إليه. لذلك يعني أنا تقديري الشخصي هو سيبذل قصارى جهده، رغم أنه مهمته هذه المرة لن تكون سهلة. لماذا؟ لأن الرئيس ترامب ويعني تيار في إدارته يعتقد بأن نتنياهو عبر عن ذلك ربما جدي باس أكثر من أي شخص آخر عندما انتقد نتنياهو وإسرائيل بحدة خلال الفترة الماضية، أن إسرائيل ربما تكون خدعت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تصويرها بأن القضاء على القيادة العسكرية والأمنية والسياسية الإيرانية بما في ذلك المرشد سوف يؤدي إلى ثورة شعبية، سوف تخرج الناس في شوارع طهران، سوف يسقط النظام. هذا لم يحصل. الإدارة الأمريكية اعتبرت أن هناك مبالغة كبيرة في التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية،
2: وخرج الأمريكيون في الولايات المتحدة يطالبون بإيقاف الحرب.
3: نعم صحيح، وهناك يعني جزء يعتبر أن إسرائيل ورطت ربما الرئيس ترامب في حرب لم تكن محسوبة بدقة، يعني استعدادات لها حتى لم تكن أمريكا مستعدة بشكل كامل لها. لذلك وجدنا أنه الآن يعني هناك وكأن هناك يعني حالة من الاستعصاء أو حالة من الورطة. يعني
2: صحيح ورطة، وهو ما قاله وزير دفاع أمريكي سابق. منك دكتور قبلان أنتقل إلى الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، رقعة الحرب توسعت، التصعيد بين الحوثيين والسعودية، باب المندب في خضم هذا التصعيد، وإيران تهدد بريطانيا، وحتى بحر قزوين بات يذكر في هذا السياق. هل هذا الهدوء الحذر وتعليق الهجمات الأمريكية على إيران وتعليق الأخيرة لما تصفه بالهجمات الانتقامية على دول الخليج هو لي ربما خفض التصعيد وتفادي الاشتعال الحرب على جبهات عدة؟
4: يعني يجب أن نسجل أن الضربات الإيرانية أتت بالفعل ردا على الضربات الأمريكية، لكن سبق ذلك استفزازات إيرانية وردود أمريكية في مضيق هرمز. يعني يبقى مضيق هرمز هو العنوان.
2: نعم.
4: والآن من أجل دفع الرئيس ترامب وجعله يتردد أكثر، كان هناك استخدام لورقة الحوثيين توسيع الضربات نحو الكويت والبحرين والأردن. كل هذا إذن مدروس وضمن ما سنسميه كما قلت الحرب غير المتكافئة. بالطبع هذا لا يعني أن الصراع لا يتمدد عالميا. مسألة التهديد لبريطانيا تعودناه، لكن حتى الآن لم تجرأ إيران لا على ضرب أذربيجان ولا على ضرب تركيا المجاورتان، وفيهما قواعد أمريكية. لكن بالنسبة لاستخدام زيلينسكي، زيلينسكي فعال جدا أيضا في الحرب غير المتكافئة، وضرب السفن الروسية تنقل معدات لإيران في بحر قزوين. كل هذا يدلل على عالمية الصراع، على خطورة هذا الصراع، وإمكان وجود صلة كبيرة بين صراعي إيران وأوكرانيا، وعلى تورط روسيا بإعطاء إيران معلومات لرصد الأهداف الأمريكية، والرد الأمريكي عبر إعطاء أوكرانيا معلومات تصيب العمق الروسي.
2: نعم، وتحذيرات أيضا للصين في هذا السياق. دكتور قبلان، أختم معك بهذا السؤال وأتمنى أن تكون الإجابة قصيرة. محادثات عمانية إيرانية بشأن مضيق هرمز توصف بالإيجابية، هل تعتقد أن هذه المحادثات هي جزء من المسار التفاوضي الشامل والوساطة التي تقوم بها كل من قطر وباكستان ودول إقليمية أخرى باختصار؟
3: لا، أنا أعتقد إيرانيين لا ينظرون للموضوع بهذه الطريقة، يعتقدون أو يريدون أن يصور الأمر وكأنه مسار مستقل، يعني مسار إيراني عماني مستقل لا علاقة له بالمسار المرتبط بالوساطة القطرية الباكستانية، لأنهم أنا أعتقد أنه قد يحاولون من خلاله إيجاد مخرج من هذه الأزمة، لأنه ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة، أيضا إيران لا تريد أن تذهب الأمور بعيدا، لأن أوضاعها أيضا ليست يعني ليست بالمريحة. بتعرف هناك حصار بحري مفروض على إيران عاد الآن، يعني هلأ نحن في اليوم العاشر من هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. إيران طبعا أوضاعها الاقتصادية صعبة للغاية، ولذلك وأيضا هناك ضغوط عسكرية، بمعنى الضربات التي استمرت على مدى تقريبا 12 ليلة فائتة أيضا تؤثر على إيران، وهناك مخاوف أن تذهب الأمور باتجاه أوسع. لذلك أنا بتقديري أنه قد تشكل الوساطة أو المحادثات الإيرانية العمانية مخرجا ما تقدمه باعتباره اتفاق ثنائي مع عمان، ولا علاقة له يعني بالمسار المرتبط بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية باكستانية.
2: الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر الدكتور خطار أبو دياب كما العادة المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Jeanne Chéral et Jean Dujardin.
1: Dans ce train qui fond la verdure, ondulante dans la nature, je m'adonne à ce jeu très doux, je pense à vous.
2: Je pense à vous.
3: Monte Carlo d'Oalia.
4: تمام الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نرحب بكم سمعينا فيها ساعة ثانية من صباح مونتي كارلو الدولية، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لنا نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
5: صباح نور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. البداية بالعناوين. واشنطن تقول إنها تمنح الدبلوماسية فرصة مع طهران التي تبدي استعدادا للحفاظ على التهدئة. تصاعد أعمال العنف والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تمدد حالة الطوارئ في البلاد وستسمح بدخول قوة دولية إلى غزة. غوتيريش يدعو من دمشق إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا لتحقيق التعافي. والشرعي يتحدث عن اتفاق أمني يمهد لسلام شامل تزامنا مع توغل إسرائيلي جنوب البلاد. الحرائق تستنزف فرنسا وإسبانيا وتقترب من بوردو. 100,000 النازحين وتحذير من معركة طويلة مع النيران والدخان.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين. علقت طهران هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها على إيران لليوم الثالث تواليا، ووسط تقارير عن مخاوف استنزاف الدفاعات الجوية. صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر أعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. نجوى بن مبارك.
6: منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع إيران بعض المجال شكل أحدث مؤشر على تهدئة مؤقتة بعد توقف الضربات الأمريكية لليلتين متتاليتين عقب حملة جوية استمرت 13 ليلة. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أكد أن واشنطن منحت الدبلوماسية فرصة محدودة مع الحفاظ على الجاهزية العسكرية الكاملة واستمرار تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة. في المقابل أعلنت إيران أنها ستوقف عملياتها العسكرية ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بتعليق غاراتها، مؤكدة أن سياستها تقوم على مبدأ الرد على الهجوم بالهجوم، وأن وقف الضربات الأمريكية دفعها إلى تعليق هجماتها الانتقامية على الدول المجاورة. وفي ختام التطورات، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن بلاده سترد على الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين، واعتبر أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، متهما إسرائيل التحريض عليه بهدف توسيع رقعة الصراع.
5: وتزامنا قالت طهران أنها تحرص تقدما في محادثاتها مع عمان حول إدارة هرمز. وحذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن طهران سترد على هجوم شنته كييف ضد سفينة إيرانية في بحر قزوين. وفي البحر الأحمر تراجعت حركة السفن في باب المندب بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية. هجم مستوطنون إسرائيليون قرى في الضفة الغربية المحتلة، ولقد أضرموا النار في مسجدين وكتبوا شعارات على الجدران بعد يومين من مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في مواجهات قرب نابلس. السلطة الفلسطينية وصفت الهجمات بأنها جزء من اعتداء شامل على الفلسطينيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق مؤكدا إدانته لهذه الأعمال مع مواصلته في ذات الوقت حملة اعتقالات واسعة واعتداءات على مواطني الضفة، وفق ما تنقل لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
7: كل الضفة ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين المسلحين والذين يتحركون بمجموعات منظمة بحراسة ودعم الجيش الإسرائيلي. يصل عدد بعضها إلى 300 و400 كما حدث في قرية تل قرب نابلس، حيث يتأهب الأهالي في كل لحظة لاعتداء جديد.
8: أصحاب هذا البيت والمنطقة الموجودة هون لهم تقريبا شهر ما بينهم، والأيام الجاية أنت لما شفت اللي صار بارح دلائي بالجامل برضو مش راح يعرفوا يناموا من الـ من الـ من, الـ من الإرهاب هذا المستوطنين.
9: حتى بيتك
8: مش آمن
9: ولا في أي مكان آمن بالضفة الغربية.
7: أكثر من 50 اعتداء نفذها المستوطنون في الضفة خلال 48 ساعة الماضية، شملت حرق منازل، حقول، سيارات واعتداءات على العائلات وترهيب، آخرها حرق أجزاء من مسجد قرية كور قرب طول كرم بعد اعتداء على مسجد قصر قرب نابلس، إضافة لحرق محجر ومعدات في كفر مالك قضاء رام الله وإصابة عبد الكريم غنامات.
2: خلص إن حياة واللهم جايين مش بس يحرقوا، جايين يقتلونا.
7: الضفة محاصرة بالكامل، ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة للبحث عن طريق ترابي أو حاجز عسكري يسمح لهم بالمرور لمنازلهم وأشغالهم. أما الاعتقالات تحديدا في شمال الضفة ففاقت 100. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
5: والحكومة الإسرائيلية وافقت على إطار قانوني يسمح بدخول قوى أمنية دولية إلى غزة بإطار خطة ترامب للسلام تضم 200 عنصر من دول بما فيها أوغندا والمغرب، وذلك دون تحديد موعد نشرها. كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ على خلفية التطورات في إيران ولبنان، بينما يزور غدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن ويلتقي بالرئيس ترامب. ونتنياهو هاجم مذكرة التوقيف صادرة بحقه من الجنائية الدولية، وصف المدعي العام السابق للمحكمة كريم خان بأنه محتال بعد إقالته على خلفية اتهامات بسوء سلوك جنسية. من دمشق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال عهد نظام بشار الأسد لتحقيق التعافي، كما دعا إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للأراضي السورية، وفي وقت توغلت فيه القوات الإسرائيلية في قرية جديدة جنوب البلاد. قال الرئيس أحمد الشرع إن دمشق تسعى لإبرام اتفاق أمني مع تل أبيب. فايزة مصطفى.
10: تسعى السلطات السورية الجديدة إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل بدل الدخول في صراع عسكري معها. هذا ما تضمنته تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع الذي أكد تجنب بلاده أي مواجهة مع الدولة العبرية، معتبرا أن نجاح التفاوض الأمني قد يمهد لتسوية تنهي التوغلات الإسرائيلية في أراضي بلاده، مشددا على التمسك بهضبة الجولان المحتلة. تصريحات والشرع خلال مقابلة مع قناة الجزيرة تزامنت مع توغل جديد للقوات الإسرائيلية في ريف درعا بالجنوب السوري، كما تزامنت مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لدمشق، دعوة إلى وقف ما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية وإلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وفي ختام زيارته أدعى غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة نظام بشار الأسد وألغي جزء منها منذ سقوط النظام في عام 2014، معتبرا أن هذا الإجراء قد يساهم في تعافي اقتصادي هذا البلد.
5: الشرع قال إن نجاح الاتفاق الأمني قد يمهد لسلام شامل دون التفريط بالجولان وفق ما قال. عقد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي محادثات هامة مع نظيره اللبناني نواف سلام الذي وصل بغداد، ومنها وفانا مراسلنا باسل محمد بتفاصيل اللقاء.
11: الملف الاقتصادي وبالتحديد ملف النفط تصدر المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع نظيره اللبناني نواف سلام في بغداد. الرئيسان الزيدي وسلام عقدا اجتماعا مطولا بحضور وزراء المالية والطاقة من الطرفين. الجانبان توصلا إلى تفاهم يسمح باستمرار بغداد بتصدير الوقود الخاص بتشغيل الطاقة الكهربائية إلى لبنان، كما توصل الوفدان العراقي واللبناني إلى آلية لدفع الحكومة اللبنانية الديون المستحقة للعراق والبالغة قرابة 3 مليارات دولار قيمة الوقود العراقي الخاص المصدر إلى لبنان طيلة السنوات السابقة. وزير النفط العراقي تحدث عن مساع لإعادة تشغيل خط تصدير النفط العراقي كركوك طرابلس في إطار خطة عراقية لتنويع منافذ تصدير النفط في خضم استمرار أزمة مضيق هرمز. مصادر سياسية عراقية قالت إن الزيدي وسلام اتفقا على تعزيز التنسيق السياسي في ملفين، مواجهة تداعيات التوتر الحاصل في المنطقة وملف حصل السلاح بيد الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
5: تشهد ليبيا أزمة انقطاع الكهرباء الذي أو التي ازدادت تعقيدا بعد إعلان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف أبر المياه في حقلين إثر انقطاع التيار الكهربائي، بينما عبر ليبيون عن استيائهم من غياب الشفافية مع تأثر خدمات حيوية مثل المياه والاتصالات. في السودان أحرز الجيش تقدما جديدا في شمال كردفان، معلنا استعادة السيطرة على 3 مدن استراتيجية بعد معارك مع قوات الدعم السريع. آخر التحديثات الميدانية والأوضاع الإنسانية مع كيفايزا مصطفى.
10: أحكم الجيش السوداني قبضته على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة في ولاية شمال كردفان، معلنا إلحاق خسائر مادية وبشرية بصفوف قوات الدعم السريعة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الجيش. وتكتسب مدينة بارا أهمية نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها في الإمدادات العسكرية والتجارية، فهي ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان وتقع على الطريق الرابط بين الأبيض عاصمة الولاية وإقليم دارفور غرب البلاد. أما جبرة الشيخ وأم سيالة فتقعان على مسارات الحركة بين شمال كردفان وولاية الخرطوم، ما يمنحهما أهمية في تأمين مرور القوات نحو الغرب أو العاصمة ويعزز موقعهما أحد أبرز محاور القتال. وفي ظل استمرار الحرب وتعثر وصول المساعدات والخدمات الصحية، تتفاقم أزمة وباء كوليرا خاصة في ولايتي دارفور وكردفان، حيث سجلت أكثر من 13,000 إصابة ونحو 120 حالة وفاة منذ الشهر الماضي.
5: تشهد ليبيا أزمة انقطاع الكهرباء أو إلى أوكرانيا الآن، حيث أكد رئيس وزراء بريطاني أندي بورنام أنه لن يتردد بالإفصاح عن أي خلاف في وجهات النظر مع الرئيس ترامب من أجل الدفاع عن المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة. بورنام يستقبل اليوم فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني في أول لقاء دبلوماسي له منذ توليه منصبه، مؤكدا استمرار دعم لندن الثابت لكييف حتى تحقيق سلام عادل ودائم. زيلينسكي كان أعلن أنه أو أن بلاده تحدث قائمة الاستهداف للتأثير على قدرة موسكو على مواصلة الحرب. مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
12: سلسلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا كانت عنوان الساعات الأخيرة في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني مواصلة العمليات الهجومية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، إلى جانب تحديث قائمة المنشآت ذات الأولوية وفقا لتأثيرها في قدرة موسكو على مواصلة الحرب بحسب الرؤية الأوكرانية. مدى الضربات الأوكرانية تجاوز بالفعل 3,000 كيلومتر وفق زيلينسكي، مع استمرار تطوير قدرات تسمح بالعمل على مسافات أبعد. موسكو من جانبها وصلت ضرب أهداف واسعة في مقاطعات عدة في أوكرانيا، تشيرنيها في الشمال ودنيبرو في الشرق، زابوريجيا في الجنوب كانت الهدف الرئيسي للقصف خلال الساعات الماضية. سقط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت عدة. تصعيد يأتي قبل لقاء مرتقب غدا الثلاثاء في واشنطن بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع يتوقع أن يناقش الدفاعات الجوية وإمدادات السلاح وإمكانية استئناف المسار التفاوضي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
5: صنفت ألمانيا الاعتداء الذي وقع قرب مسيرة لمجتمع الميم في العاصمة برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي، بعدما تسببت حادثة الدهس التي قتل منفذها في مقتل السيدة وإصابة 29 بجروح بعضهم بحالة خطيرة. وفرنسا وأسبانيا تواصلان مواجهة أعنف حرائق غابات في تاريخهما، أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على مغادرة منازلهم، واقتربت ألسنة اللهب إلى مدينة بوردو الفرنسية. حازم حمد.
13: تواصل فرق الأطفاء الفرنسية والإسبانية معركتها ضد حرائق غير مسبوقة امتدت بسرعة هائلة خلال الليل في جيروند على الساحل الأطلسي، ملتهمة 42 ألف هكتار، أي ما يعادل 4 أضعاف

0: معكم في صباح مونتي كارلو الدولية. مرحبا نبيل.
1: مرحبا رضا. بعد أقل من دقيقة سنكون على موعد مع موجز إخباري جديد مع نجوب المبارك.
0: بعد الموجز نستكمل معكم تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية،
1: النشرة الرياضية مع صدام الصديق، وختام توفر فرنسا للدراجات الهوائية.
0: في الأخبار الثقافية والفنية، اقتحامات إسرائيلية للموقع سبسطية بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي،
1: وشروق أسعد من رام الله تحكي لنا قصة إنسانية جديدة عن سمر أبو شوشة الطاهية والباحثة الفلسطينية في ثقافة الطعام.
0: السابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بالمبارك. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر مواصلة عمليات القصف وتجريف وتدمير المنازل بجنوب البلاد، مشددا على أن هذه الاعتداءات والخروقات تحول دون استكمال انتشاره، فيما ناقش الرئيس جوزيف عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نتائج زيارته إلى واشنطن. أعلنت إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني على التوالي، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي على دخول قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة ضمن ترتيبات إدارة القطاع بعد الحرب، وأكد مسؤول في مكتب نتنياهو أن دخول القوات سيكون مشروطا بموافقة إسرائيل وتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجدين، أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، وسط توتر شديد أعقب مواجهات أوقعت 6 قتلى يوم الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم احتجاجات وإغلاق لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه، في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء. يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لسيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. قالت السلطات في مدينة بلغراد الروسية اليوم إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية، وأضافت أن نيرانا اندلعت في عدة

0: شقق داخل مبنى سكني وأكثر من 15 سيارة. أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أكثر من 3000 إصابة بفيروس إيبولا، بينهم 1354 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
2: نتابع معكم الآن إعادة للنشرة الاقتصادية،
1: وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي، حاورته اليوم رولا أبي حيدر.
3: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. استمر العراق بتصدير زيت الوقود عبر الأراضي السورية وميناء بنياس إلى الولايات المتحدة في خطوة تفتح منفذاً جديداً أمام صادراته النفطية عبر البحر المتوسط، وتقلل جزئياً من اعتماده على طرق التصدير التقليدية عبر الخليج ومضيق هرمز. ما دلالة استمرار الولايات المتحدة في استيراد زيت الوقود العراقي عبر سوريا زياد، وما العوامل التي دفعت الطرفين إلى اعتماد هذا المسار الجديد؟
4: بدأ العراق بتصدير زيت الوقود عبر الجغرافيا السورية باتجاه المصافي الأمريكية، يحمل دلالة اقتصادية واستراتيجية مهمة قد تتجاوز أهميتها حجم الشحنات نفسها. هو يعكس محاولة عراقية لفتح منفذ تصدير إضافي عبر البحر الأبيض المتوسط وتقليل الاعتماد شبه الكامل على الموانئ الجنوبية في البصرة والنقل البحري عبر مضيق هرمز. هذا المسار جاء نتيجة تلاقي مصلحتين. المصلحة العراقية كانت تتعلق بحاجة العراق لتصريف كميات متراكمة من زيت الوقود، لأن استمرار تراكمها قد يضغط على الطاقات التخزينية ويؤثر في عمل المصافي، وفي المقابل تحتاج المصافي الأمريكية إلى منتجات نفطية ثقيلة يمكن معالجتها وتحويلها إلى مشتقات أعلى قيمة. بلغت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة نحو 1.42 مليون برميل، نقلت برا باستخدام الصهاريج من العراق إلى بانياس، ثم شحنت بحرا باتجاه المصافي الأمريكية. لذلك نجد أن المسار الجديد يوفر للعراق منفذا احتياطيا ويمنح سوريا إيرادات من النقل والعبور والتحميل، بينما تحصل الولايات المتحدة على إمدادات بديلة، لكن بالتأكيد أهميته الحقيقية ستبقى محدودة ما دام النقل يعتمد على الشاحنات، وهذا ربما يدفع الأطراف المعنية في العراق وسوريا للمضي قدما في إنشاء أنبوب يربط الآبار العراقية مع محطات التحميل في ميناء بانياس.
3: ولماذا بدأ العراق بتصدير زيت الوقود وليس النفط الخام زياد؟
4: نعم، زيت الوقود منتج ثقيل تنتجه المصافي العراقية، وكما ذكرت سابقا العراق بحاجة ماسة إلى تصريف المخزونات المتراكمة من زيت الوقود، كما أن نقله بالشاحنات وتخزينه وإعادة تحميله في بانياس يعتبر أسهل نسبيا من إنشاء منظومة كبيرة ومستقرة لتصدير النفط الخام. تصدير النفط الخام بكميات تجارية وكبيرة يحتاج إلى مرافق استراتيجية تتعلق بالتفريغ والتخزين وقياس ومراقبة الجودة، إضافة إلى عدد هائل من الشاحنات إذا لم يتوافر خط أنابيب. لهذا بقيت الصادرات عبر بانياس حتى الآن مقتصرة على زيت الوقود، رغم تجهيز الميناء لاستقبال النفط الخام والنافتة كذلك. وكانت هناك خطة أولية لتصدير نحو 50,000 برميل يومية من الخام، لكنها لم تبدأ فعليا حتى الآن بسبب بعض التعقيدات أو التحديات الفنية والعملياتية.
3: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
1: إذن ختام توفر أنسى للدراجات الهوائية وسباق الفورميلا والانتقالات الصيفية وكأس أفريقيا للسيدة،
2: كل هذا في النشرة الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية بختام توفر أنسى للدراجات الهوائية في نسخة 13 بعد المئة مع تتويج السلوفيني تاداي بوغاتشار بلقب خامس، معادلا الرقم القياسي على مستوى الألقاب. صاحب 27 سنة حافظ على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة السادسة وصولا إلى ختام السباق بالأمس على جادة الشانزليزيه في مرحلة 21 قلصت بسبب الحرائق التي تشهدها فرنسا، مع فوز الهولندي فاندر بويل بسباق الأمس والانتهى حماسيا على خط النهاية. الزميل وديع فعالي مفدنا إلى السباق.
6: ماثيو فاندربول كان الأسرع على جادة شانزليزي، صمد خلال الأمتار الأخيرة وقطع خط النهاية في المرتبة الأولى وسجل اسمه للمرة الثانية على لائحة الفائزين في إحدى مراحل هذا العام. تاديش بوغاشكار هو سجل اسمه على لائحة أساطير طواف فرنسا إذ أصبح خامس دراج يفوز باللقب خمس مرات بعد أنكوتيل وميرس وإينو وإندورين، وما يزال باستطاعة الدراج السلوفيني تعزيز هذا الرقم والإنفراد انفرادي في الصدارة. تاديش بوغاشكار فاز هذا العام بخمس من مراحل السباق وسيطر عليه وتصدر ترتيبه باكرا وتقدم في النهاية على أقرب مطارديه بست دقائق وست وعشرين ثانية، مما يؤكد مرة أخرى أنه يحلق حاليا منفردا في عالم سباقات الدراجات.
5: السلوفيني أكد على شعوره بالفخر بعد الفوز بخامس ألقابه في أكبر طواف في العالم، وهو أحد أهداف على حد قوله. ورفع بوغاتشار رصيده إلى 26 انتصارا في مراحل السباق بعد الفوز بخمس منها في نسخة هذا العام، وهو أصغر دراج يحرز الخمسة ألقاب على الإطلاق، وهو أيضا الدراج الوحيد الذي صعد إلى منصة التتويج في تسع مشاركات متتالية ضمن السباقات الكبرى. من جهته أنهى البطل الأولمبي البلجيكي إيفن بول السباق ثانيا، فيما حل المكسيكي ديلتورو في المركز الثالث وفاز بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب. كما توج الإكوادوري كاراباس بقميص ملك الجبال المنقط، فيما فاز الدنماركي بيترسن بالقميص الأخضر المخصص للسرعة. وبنهاية الطواف أعلن الدراج الفرنسي جوليان ألافيليب بطل العالم لمرتين، انهى الرحلة مع الطواف الفرنسي في مشاركة أخيرة. وكان ألافيليب قد ارتدى القميص الأصفر لأربعة عشر يوما في نسخة 2019 قبل أن يفقده قبل يومين من نهاية السباق في باريس. مع سباقات أيضا نذهب الفورمولا واحد وفوز بطل العالم البريطاني لاندو نوريس السائق ماكلارين بجائزة المجر الكبرى المرحلة 11 من بطولة العالم على حلبة هانغارو رينغ في بودابست، متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي حل ثانيا، فيما جاء متصدر الترتيب العام الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي السائق مرسيدس مركزي الثالث، معززا بالتالي صدارته بفارق 50 نقطة أمام مطارده المباشر لويس هاملتون السائق فيراري الذي ينهى السباق في المركز الرابع لكنه تراجع خامسا بعد تلقيه عقوبة إضافة خمس ثواني بسبب تجاوز السرعة المسموح بها داخل منطقة الصيانة. في أخبار الانتقالات في كرة القدم الأوروبية، تشير التقارير إلى توصل ريال مدريد الإسباني الاتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني على صفقة انتقال الإيفواريا دياموندي من النادي الألماني للصفوف الملكية بمقابل يصل إلى 100 مليون يورو وفق للتقارير. وكان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال 24 ساعة ماضية لضم الجناح صاحب 19 سنة الذي ارتبط بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بطل أوروبا، لكن الأخير استصحب من مفاوضات مساء أمس لعدم توصله إلى اتفاق مع النادي الألماني. ويعتبر دياموند من أبرز المواهب الشابة مع تألق استثنائي في موسم أول مع نادي الألماني، سجل فيه 12 هدفا وصنع 9، كما قاد منتخب بلادي ساحل العاج إلى دور 32 في المونديال. في أمم أفريقيا للسيدات في المغرب، تلتقي اليوم جنوب أفريقيا بتنزانيا وساحل العاج بوركينا فاسو في مباراتين لحساب المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى انتصار الجزائر على السنغال بهدفين دون رد. بذن تأتي أخبار رياضية للقاء.
7: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.

0: السابعة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاق الإطاري بعمليات قصف تعيق انتشاره في مدن الجنوب. الولايات المتحدة تقول أنها تمنح الدبلوماسية فرصة مع إيران التي تبدي استعدادها للحفاظ على التهدئة. تصاعد أعمال العنف والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل ستسمح بقوة دولية بدخول غزة. وفي دمشق غوتيريش يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا لتحقيق التعافي. والشرع يتحدث عن اتفاق أمني يمهد لسلام شامل مع إسرائيل مشروط، التي طبعا تزامنا مع توغل إسرائيلي في جنوب البلاد. رئيس وزراء بريطانيا الجديد يستقبل اليوم أول ضيف خارجي هو الرئيس فولاديمير زيلينسكي. في ليبيا دعوات لإسقاط حكومة طرابلس مع اتساع الغضب الشعبي إثر تردي الخدمات. الحرائق تستنزف فرنسا وإسبانيا تقترب من بوردو، عشرات ألاف بل مئات ألاف النازحين، وتحذير من معركة طويلة مع النيران والدخان تزامنا مع موجة حر قياسية.
2: نبيل شوفان، رضا جودي.

0: إلى أخبارنا الثقافية والفنية، وهي معك رضا. اقتحامات إسرائيلية لموقع سباستيا بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
1: نعم نبيل، تواصلت الاقتحامات الإسرائيلية للموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال الضفة الغربية بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة اليونسكو. واقتحم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان الموقع برفقة السياسي الهولندي اليميني خيرت فيلدرز وسط إجراءات أمنية مشددة، ويمنح إدراج سباستيا اعترافا بقيمتها التاريخية والإنسانية الاستثنائية، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية دعم حمايتها من مخاطر التعديات وتغيير معالمها الأثرية. وأدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو موقع سباستيا الأثري في الضفة الغربية بفلسطين على قائمة التراث العالمي، وجاء القرار خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في مدينة بوسان الكورية الجنوبية وسط ترحيب فلسطيني، فيما أثارت اعتراضات إسرائيلية. وأكدت اليونسكو أن إدراج الموقع يهدف إلى تعزيز حمايته والحفاظ على آثاره التي توثق مراحل مهمة من تاريخ المنطقة.
0: وترامب يأمر بوضع لافتات تحذيرية أمام المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي.
1: نعم، بعد تدخلاته في الرياضة يتدخل في الثقافة وفي التاريخ، وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بوضع لافتات تحذيرية عند مداخل المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي في واشنطن، تنبه الزوار إلى أن بعض المعروضات تتضمن بحسب البيت الأبيض معلومات غير دقيقة عن تاريخ الولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار ضمن حملة الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة الخطاب الثقافي في المؤسسات العامة بعد انتقادات وجهها مشرعون جمهوريون لإدارة المتحف. ويستند المرسوم إلى تقرير يتهم بعض المؤسسات الثقافية بالتركيز على قضايا العدالة الاجتماعية وإغفال الدور التاريخي للمسيحية في تشكيل الولايات المتحدة. كما يرى التقرير أن هذا المتحف يقدم صورة سلبية عن الأمريكيين البيض المسيحيين، ويعد هذا الإجراء أحدث خطوة ضمن مساعي دونالد ترامب لإعادة توجيه المؤسسات الثقافية بعد مطالبته سابقا بالتحقيق في متاحف تتبنى ما يصفه المحافظون بأيديولوجيا الووك، وإقالته مديرة ناشيونال بورتري جاليري عام 2025. الووك أو الووكيزم نبيل حركة تدعو إلى الوعي بالتمييز والظلم الاجتماعي، لكنها تحولت إلى ساحة صراع أيديولوجي بين اليسار واليمين في الولايات المتحدة.
0: شكرا لك رضا جودي. قصص حياة مع مراسلتنا في رام الله شروق أسعد تحكي لنا اليوم عن قصة الفلسطينية سمر أبو شوشة، وهي طاهية وباحثة في ثقافة الطعام.
2: سمر أبو شوشة قررت احتراف الطهي بعد اهتمام وبحث في ثقافة الطعام وعلاقتها بالهوية والأرض والذاكرة، وسط أمل بتغيير النهج الاستهلاكي والاستعماري للغذاء بدءا بأطفالها. كما قالت لي،
3: الأكل في ذاكرة، في هوية، سيادة على المعرفة بالحصاد بالبذور، لازم نحافظ عليها، وقتها بنقدر إننا نستمر بدل ما نضل استهلاكيين.
2: سمر لاجئة تسكن بملاصقة مخيم الأمعري للاجئين في رام الله. ألهمتها قصص اللاجئين عن وصفاتهم المختلفة في قراهم المهجرة، بدأت بجمعها وتجربتها.
3: عايشة جنب مخيم الأمعري، فصرت أنا في قلب الساحل الفلسطيني، كمان في قلب ريف القدس، المالحة، دير ياسين، يعني في حارة اليسنة، حارة الموالحة، حارة اللفاتوة، وصحبات أمي وصحبات خلاتي، وأنا من أبو شوشة من الساحل. بديت أقابل الحجات والحجاج الكبار، هم كفلاحين لجأوا في 48، عندهم معرفة زراعية متراكمة من 10,000 سنة، اللي هو من الناطوفيين لليوم، لاكوا حالهم في المخيم بدون أرض، فصاروا يحصلوا من الأنروة سلة الغذاء اللي كانت وكالة الغوث توفر لهم إياها، فتغير الأكل معها، كانوا يزرعوا السمسم والكمح، في اللجوء كل إشي تغير، بطل في عندهم المكان اللي هي المعرفة تبعتهن إلها معنى، الذاكرة تبعت أهلهم وسيادهم، كل إشي تركوه قبل اللجوء، بدهم يأكلوا نفس الإشي، بحث دائم، بدهم الطعم هذا بأي طريقة.
2: اليوم تشارك سمر بفعاليات لبث وصفات الغذاء وحكاياتها الشفوية.
3: حكيت أنا مثلاً عن الرومانية لما لجأوا أهل اللد والرملة ويافا على غزة دخلوا عليها الطحينة الحمراء الشبت وحبة الجرادة أضافوا عليها الهوية الغزوية الزلابية والمخمرات نعجن مع بعض أنا والمجموعة اللي بتكون معي كمح وزيت زيتون سمسم كزحة مخمرات أو اسمها فتوت أو كعك أصفر بطبعوه بأختام خبز ترجع للكنعانيين رموز كنعانية الزلابية بتنعجن بتنكلة كانوا يستخدموه ستاتنا رحمة للأموات يعني هي الرحمة مهمة كتير في التقاليد الفلسطينية
2: تقاليد لطالما شكلت أساس القرى الفلسطينية أبرزها العونة والفزع
3: بتمكن وبتزيد تلاحم المجتمع الفلسطيني كانت العونة هي أساس القرية بتكفيها بدون ما تحتاج حدا خارجي مع سوا بحصدوا الكمح مع سوا بلقطوا الزيتون مع سوا بيعكدوا الدار في العونة وفي الفزعة الفزعة لما حدا من برا البلد يهجم عليك جميع أهل البلد بيهجموا مع بعض إيد وحدة
2: لا يحفظ الطعام النكهات فحسب بل يحفظ الطرق التي عبر بها الناس المنافي والأماكن التي تركوها خلفهم والقصص التي ما زالت تسكن موائدهم شروق أسعد رام الله مونتي كارلو الدولية
1: وإلى الفقرة الأخيرة في هذه الفترة الصباحية
0: وهي النشرة العلمية مع إيلي أيوب
4: أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونستهلها بالعناوين العوز والفقر هم من العوامل السلبية التي تسرع شيخوخة الدماغ وتهيئ الظروف للخرف أطول رحلة جوية تجارية ستنفذها قريباً طائرة جديدة من طائرات إيرباص للمسافات الطويلة رابطة لندن بسيدني اليونسكو تضم إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر 5 قلاع لبنانية في جبل عامل وموقعاً فلسطينياً في سباستيا الضغوط المالية المستمرة هي على ارتباط بتسارع شيخوخة الدماغ وزيادة خطر تراجع القدرات المعرفية حين نتقدم في العمر هذا أقله ما ورد في دراسة بريطانية طويلة الأمد كان أعدها باحثون من جامعة كوليدج لندن بعدما حللوا بيانات 2759 شخصا في المملكة المتحدة متابعين صحتهم منذ سنة 1946 الدراسة البريطانية التي صدرت في مجلة Innovation in Aging أفادت بأن الفقر والصعوبات المالية في دفع الفواتير وما شابه على فترة طويلة قد يكون أحد العوامل المؤثرة سلباً على صحة الدماغ خلال مراحل الحياة المختلفة الدراسة البريطانية التي تابعت في سابقة أثر تراكم الصعوبات المالية عبر عقود وليس لفترة قصيرة ومحددة أفاد كتابها بأن الضغوط المالية المستمرة تضع الدماغ في حالة التهاب إذ أن البؤرة الالتهابية الدماغية التي نشأت بسبب التوتر المزمن تسرع شيخوخة الدماغ وتضرب مع الوقت المناطق المسؤولة عن الانتباه واتخاذ القرارات ومعالجة المعلومات إلى حين الإصابة بالخرف أو الألزهايمر استعداداً منها للقيام بأطول رحلة تجارية على الإطلاق ستكون بين سيدني ولندن أتمت شركة إيرباص رحلة تجريبية ناجحة بين مدينة تولوز الفرنسية ومدينة ميلبورن الأسترالية بدون ركاب بعدما كانت نجمة السفرة طائرة إيرباص مطورة للمسافات الطويلة ألترا لونغ رانج وهي من طراز A350 على 1000 بإجمالي زمن طيران يبلغ 19 ساعة و13 دقيقة تحققت السفرة التجريبية بين تولوز وميلبورن مجتازة مسافة 16,900 كيلومتر بحسب بيانات موقع Flight Radar 24 علما بأن طراز إيرباص للمسافات الطويلة صنع تلبية لاحتياجات شركة الطيران الأسترالية كونتاس التي ستتسلم أول طائرة من طائرات المسافات الطويلة ألترا لونغ رانج في نيسان أبريل 2027 بغية الاستجابة لطلب السوق. لجنة اليونسكو للتراث العالمي التي تعقد دورتها 48 في مدينة بوزون الكورية الجنوبية لغاية 29 من تموز يوليو الجاري أدرجت بصفة عاجلة إلى قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر 5 قلاع لبنانية تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. القلاع 5 التي يعود تاريخها إلى القرن 12 تقع في مواقع استراتيجية في جبل عامل جنوب لبنان، وكان احتل بعضها الجيش الإسرائيلي، وهي قلعة الشقيف وتبنين ودبي في شقرة ودير كيفة وقلعة شمع التي دمرت، بينما قلعة شقيف فهي معرضة لخطر التفجير بعد أن احتلتها إسرائيل. في الجانب الفلسطيني أعلنت منظمة اليونسكو إدراج أيضاً إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر موقعاً أثرياً فلسطينياً في سباستيا، البقعة التي كانت تضم بلدة السامرة في النصوص التوراتية، بما أن الموقع في سباستيا يضم بقايا أثرية تعود لحضارات متعددة تمتد إلى العصر الحديدي، وهو بالقرب من شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فإن إسرائيل وعبر خطة استيطانية لمصادرة الأراضي الفلسطينية ترغب أن تقسم الموقع بغية إنشاء حديقة السامرة الوطنية لملء آثار سباستيا من إمكانات سياحية. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
5: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
6: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
5: في هوى الأيام
6: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
5: في هوى الأيام
6: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
5: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد

0: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الفترة الصباحية. نبيل شوفان شكرا لك.
1: شكرا لك رضا جودي على هذه الرفقة. الشكر موصول لرولا أبي حيدر رافقتنا في تقديم النشرات والفقرات المتنوعة. محمد بوشيبة قرأ لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية والعربية الصادرة اليوم. ونجوى بن مبارك وفتنا مشكورة بالمواجد.
0: سليم فريني كان معنا في التنسيق وفابيان فيرجيلي وفالنتان بلون على الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. بعد الموجز مباشرة لكم موعد مع زميلة غادة الخليل في برنامج كافي شو.
1: وغدا في تمام الرابعة صباحا بتوقيت باريس موعد جديد مع صباح مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.
0: الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. إليك يا نجوى.
2: شكرا نبيل. أهلا بكم مستمعينا. اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر مواصلة عمليات القصف والتجريف وتدمير المنازل جنوبي البلاد، مشددا على أن هذه الاعتداءات والخروقات تحول دون استكمال انتشاره، فيما ناقش الرئيس جوزيف عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نتائج زيارته إلى واشنطن. أعلنت إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي على دخول قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة ضمن ترتيبات إدارة القطاع بعد الحرب. وأكد مسؤول في مكتب نتنياهو أن دخول القوات سيكون مشروطا بموافقة إسرائيل وتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجدين، أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، وسط توتر شديد أعقب مواجهات أوقعت 6 قتلى يوم الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي. شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم احتجاجات وإغلاقا لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء. يستقبل اليوم رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، وسيؤكد لزيلينسكي دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا بحسب داونينج ستريت. يواصل عناصر الأطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة. نهاية هذا الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
3: شكرا لك نجوى بن مبارك. كافي شو.

الخير كفشوا معكم كالمعتاد في مثل هذا الوقت، ونحن برفقتكم على مدى الساعات الثلاث الآن حتى 11:00. أصبح على فالنتين. اليوم سأتوقف عند هذا الاستطلاع الذي نشر حديثا في فرنسا. الفرنسيون يتطلعون إلى عطلات تتيح لهم الاسترخاء التام، مع ذلك يرى 30% تقريبا منهم أنه استخدام الهواتف الذكية الشاشات أثر سلبا على تجربتهم في العطل، وخصوصا في العطلة الأخيرة. هؤلاء يعني تقريبا 70% من المستطلعين يرغبون في تعزيز التواصل الإنساني خلال عطلتهم المقبلة، وهي رغبة تعكس طوقا للتمهل لاستعادة التوازن الداخلي، الظفر بفسحة حقيقية بعيدا عن المشتتات الرقمية. وهذه الرغبة تنعكس في إيجاد إيقاع مختلف للعطلة في التوقعات التي يبديها الفرنسيون من أجل تحقيق انفصال حقيقي عن ضغوط الحياة. يضعون في مقدم مثلا أولوياتهم الطبيعة، الهدوء، أوقات نوعية يقضوها مع أحباء، ممارسة أنشطة تتيح لهم كسر روتين الحياة اليومية. والحقيقة عدد كبير من الفرنسيين يعتقدون بإمكانية التخلص من التوتر فعليا أثناء قضاء العطلة، مما يؤكد بروز نمط جديد من العطلات التي الفرنسيون يرغبون بأنه تتغير نتيجة كل ما يعيشونه من ضغوط. ونحن أيضا معهم طبعا نتيجة هذا الأمر المتعلق بالهواتف. والحقيقة هذا يعيدني إلى أيضا قرأت في المدة الأخيرة منذ حوالي الأسبوع عن استخدام الهواتف المحمولة اللي هو تم حظره بإحدى المدارس الثانوية في إحدى المدن الفرنسية لمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، فكانت إحدى أولويات وزارة التربية. وكمان هذا التحدي الجديد من خلال هذه المدرسة اللي أطلقوا مستشار التربية. التحدي حمل اسم صفر شبكات تواصل، ودعا طلاب السنة الأولى من المرحلة الإعدادية لخوضه تجربة العيش دون شبكات تواصل اجتماعي لمدة عام كامل. ولماذا لجأ مستشار التربية إلى هذا التحدي في هذه المدرسة تحديدا؟ لأن جرت حادثتين مؤسفتين في هذه المدينة الواقعة فيها المدرسة. كان هناك مقاطع فيديو كما قال تتضمن تهديدات خطيرة نسبيا تم تداولها بين طلاب الصفين السادس والخامس، وأيضا تواصل أشخاص بالغون مع طلاب أو طالبات تحديدا طالبين منهم صورا غير لائقة إطلاقا. طبعا التحدي كان صعب بالنسبة للطلاب، ولكن أرادوا تنفيذه، وبالفعل من حوالي الأسبوع صدرت النتيجة، هو أنه الطلاب التزموا بالتحدي دون شبكات تواصل لمدة أشهر، وكانت النتيجة أكثر من مرضية. مثلا إحدى الطالبات تقول أصبحت أنام بشكل أفضل. وطبعا حسب المسؤول الفرنسي بيقول ما نريده هو حماية الأطفال تأخير تعرض لأولى التجارب السيئة، ولكن هون النقطة المهمة، من خلال توعيتهم وتثقيفهم بشكل حقيقي لا نحاول إخفاء الواقع عنهم أو وضع غشاوة على أعينهم، بل نمنحهم الأدوات التي تمكنهم من مواجهته. وطبعا هذا الأمر جدا هام، لأنه ما بإمكاننا اليوم أنه نوضع أطفالنا بشكل سجن بعيدين عن شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن على الأهل هو المراقبة دائما، المراقبة ثم المراقبة. تحياتنا، ونتمنى الحماية لكل الناس، للأطفال، للصغار والكبار. وننطلق الآن مع إليسا التي تختتم غدا حفلات أعياد بيروت.

بعد فقرات هذا اليوم في مساحة حرة سيكون لدينا موعد مع الكاتب المؤلف والمعماري العراقي معاذ الألوسي. سنتحدث عن إصداره حديثا كتابين سنتعرف عليهما وأيضا عن معرضه المقام في عمان، إضافة إلى الفقرات الأخرى من كوتشينج مذاقات والجديد ولقائنا بعد دقائق أو في هذه الساعة الأولى تتعلق بالتربة والكوارث الطبيعية. ماذا يحصل في هذه التربة وهل بإمكانها العودة إلى الإنتاج في حال تعرضها للكوارث؟ سنتعرف على كل ذلك في كافي شو.

نتابع كافي شو. طبعا 8:15 هو موعد إعادة الاستماع إلى الأبراج. إبراهيم حزبون ومعه اليوم كان رضا جودي.

إلى المستمعين الآن مع الشكر لتواصلهم. اليوم نتحدث عن الدراسات الكثيرة التي تقول ومن استطلاع فرنسي الأثر السلبي على العطل مثلا الإجازات من جراء استخدام الهواتف والشاشات، والناس عم يرغبوا بتعزيز التواصل الإنساني لاستعادة التوازن الداخلي والابتعاد عن التوتر والمشتتات الرقمية. فسألنا المستمعين، هل باتت هذه الهواتف عنصر ضغط تشنج وتوتر في حياتنا؟ والأصعب أنه تحول كما وصف البعض إلى إدمان، إدمان قد نتألم عندما لا نحصل على الجرعات اليومية منه. فلنقرأ ونستمع إلى ما قاله الأصدقاء، ونتمنى يكونوا كمان صريحين معنا. برأي مروان بيقول نعم، لقد بات الهاتف النقال عنصر أساسي ولم يعد بالإمكان التخلي عنه، كونه أصبح الرفيق الدائم لنا. ومحبوبة بتعتبر أنه كل يوم من نعيش منتعرف فيها على الإجازة حسب ما نحن منخطط لها ونحن كيف منستمتع فيها. وتحية أيضا للصديق محمود اللي بيعتبر هذا الموضوع يعتبره أخطر المواضيع إذا لم نستعمله بأبعاده الإيجابية. الشيء المخيف أن تتحول حياتنا عبر الخليوي إلى مسرح شخصي نطلق منه كل العقد والمتاهات التي يعيشها إنسان هذا العصر في حياتنا اليومية. مثلا ويعطي مثل المجموعات على الواتس أب سواء كانت عائلية أو وطنية أو عالمية تحولت إلى منصات فيها حساسيات مفرطة، حتى اللايك وعدمه يرمي الفتن. ويعترف نعم محمود مدمن ولكن باتجاه إيجابي مستفيد من ثورة هذا العصر. وصباحكم تكنولوجيا حديثة من راشد، هيك بيصبح علينا الصديق المستمع. يعترف بأنه لا يستطيع الابتعاد عن الهاتف المحمول وهو في حياته لمتابعة جميع التفاصيل والبرامج وغير الكثير، خصوصا الأشياء الخاصة، وبدونه تكون هناك مشكلة كبيرة جدا. نعم أدمنت عليه، يقول ويعترف راشد. أما صبحي أبو سيف بيقول أنه كل شيء مخترع له محاسن وله مساوئ، الإنسان الواعي هو من يستخدم محاسن ذلك المخترع وينبذ مساوئه، لكن هناك ما يسمون باللاكر يقتحمون خصوصية الناس، وهنا الخطر على الإنسان. فكيف تكون الوقاية من هؤلاء الدخلاء؟ تكون، يجيب صبحي أبو سيف، بإهمالهم وعدم الدخول معهم في مهاترات أو تحديات. وطبعا كما يقول وقانا الله وإياكم شر السلبيات وهدانا إلى طريق الصواب. بالنسبة لنديم بيقول وبكل صراحة كلمة واحدة، نعم، يعني أنه هو نعم مدمن. سنكون طبعا مع آراء أخرى خلال الساعة الأخيرة من برنامج كافي شو. سنتوقف الآن مع نوال الزغبي التي تعود إلينا بجديد وإطلالة صيفية بهذه الأغنية التي سنستمع إليها، وأغنية منفردة. فلنتعرف على هذه الأغنية التي هي من كلمات محمد جمال، ألحان مايكل صفوت.

0: جديد نوال الزغبي. والآن إلى الفقرة التالية.
1: كوتشينج مع الدكتورة عزة زيان المتخصصة بالإرشاد الأسري. مرحبا فيك دكتورة.
2: أهلا وسهلا ويا صباح الورد والفل والياسمين عليك وعلى كل مستمعين إذاعة مونت كارلو.
1: أهلا وسهلا بضيفتنا العزيزة. واليوم موضوعنا حساس تقريبا، لأنه لما يكون في زواج ويعقبه طلاق للأسف الأكثر يعني المشاهداتنا وما نستمع إليه أنه بيصير في انفصال أحيانا وفي عداء بين الاثنين، ولكن اليوم موضوعنا هو مختلف تماماً. كيف ممكن أنه يكونوا أصدقاء؟
2: الحقيقة بقى أنتوا فاتحين النهاردة موضوع مهم جداً في العلاقات الأسرية بعد الطلاق، حدود العلاقات بين المطلقين والمطلقات. تعالوا نتفق أن لازم يكون في حدود للعلاقات بينهم حتى لو كانت علاقاتهم طيبة. المطلوب علاقات طيبة ما بين قوسين كبار فقط بدون تدخل في حياة بعض وبدون عداء. للأسف في سيناريو خلينا نتكلم فيه شوية، لأنه إحنا لما بنقول بدون عداء بنلاقي إنه للأسف في الأغلب الأعم بنلاقي إن بعد الطلاق بتسوء العلاقات بشكل كبير، وإحنا بنتكلم برضو في حدود العلاقات بس للأسف العلاقات السيئة ده بيتوقف، أو العلاقة السيئة دي بتتوقف على فكرة إحنا سيدنا بعض إزاي. يعني كان طلاق باحترام وبأداء الحقوق والواجبات واتفاقيات بين الطرفين، واتفاقيات مش بس اتفاقيات، لأ ده اتفاقيات بيحترمها الطرفين، ولا كان طلاق بالمحاكم وبخس الحقوق. واحنا كمان بنتكلم عن حدود العلاقات بين المطلقين والمطلقات، لازم نتكلم عن حدود الادب والاحترام والذوق في التعامل، وخصوصا لو كان ناتج عن الزيجه دي ابناء. وما اقدرش افوت دور الاهل في المرحله دي، لان للاسف في كتير من الاهالي بيثوروا لكرامه ابنهم او بنتهم بعد الطلاق او اثناؤه، وبيعتبروا الطرف الاخر عدو يجب القضاء عليه او على الاقل الانتصار عليه والانتقام منه. وطبعا خلينا نقول انه ده له اثره السيء جدا، واحيانا بيدخلوا في مرحله قطيعه، واحيانا فجر في الخصومه، يعني بيئه ولا شك سيئه جدا، وخصوصا واحنا بنتكلم عن وجود ابناء شايفين الصراع الداير بين الام والاب، او خلينا نقول بين عائله الام وعائله الاب. ده طبعا سيناريو للحدود، او خلينا نقول للعلاقات السيئه وحدود العلاقات السيئه بين المطلقين والمطلقات.
1: نعم، خصوصا ما ذكرتي هذه النقطه الاخيره، قضية الأهل، لأنه الأهل أحيانا بيتدخلهم إذا كان كما نقول نحن بالمثل في الصلح مطرح، فيمكن هني يخربوا هالقصة.
2: ده حقيقي، وللأسف ده دي سيناريوهات بتتكرر كتير. ما تيجي بقى نتكلم عن السيناريو الآخر الأكثر تفاؤلا، وإذا كنت كارلو متفائلة دائما كالعادة. لما نتكلم بقى عن السيناريو الآخر للعلاقات بعد الطلاق وحدودها، ونتفق إن السيناريو ده موجود ولكن قليل جدا، بنلاقي الأزواج والزوجات السابقين محتفظين بعلاقات وروابط بينهم وود ومناقشة وحوار من أجل الأطفال. وأحيانا بنلاقي البعض بيتزايد وبيخرجوا سوا مع الأولاد عشان أولادهم يحسوا بجو الأسرة زي أصدقائهم أو أقرانهم. ده الحقيقة له مزايا وله كمان عيوبه. نتكلم عن إيه الأول، المزايا ولا العيوب؟
1: يلا بناخد الأول شيء العيوب بعدين المزايا. ناخد المزايا يلا.
2: ما تخلينا متفائلين ونتكلم في المزايا.
1: يلا طيب تفضلي تفضلي تفضلي.
2: يلا بينا نتكلم في المزايا. مزايا بقى العلاقات الطيبة بزيادة بين الطرفين. أكيد طبعا أنه من المزايا الأساسية بيكون الأبناء في جو صحي بعيد تماما بقى عن فكرة الخلافات والشد والجذب. كمان الأزواج والزوجات السابقين نفسهم ما بيدخلوش نفسهم في دايرة الانتقام والقضايا والمحاكم والاستنزاف المادي والنفسي، وبيكون كل شيء بقى بالتراضي، يعني مصروف الأولاد مثلا، حقوق الزوجة المادية، كل شيء بيكون بالتراضي. حتى كمان تنظيم رؤية الأبناء كل شيء منظم وعادل ومتفق عليه. كل ده بقى بيتيح فرصة للرجوع مرة تانية، وعايزك بقى يا غدا تخليكي معايا في الجزئية دي، لأن الجزئية دي مهمة جدا. لما بيكون في علاقة طيبة وعلاقة محترمة ما بين الاثنين المطلقين والمطلقات، ده بيتيح لنا كمطلق ومطلقة فرصة الرجوع مرة أخرى. وبقصد رجوع المطلقين والمطلقات للحياة الزوجية، ده بيكون أسهل وفرصه متاحة واردة، لأن مازال الود موجود والعلاقات الطيبة قائمة. يعني اللي بيسمعنا من المطلقين والمطلقات عايزين يرجعوا، خلوا بالكم بقى فهدوا العلاقات ما بينكم، لأنه ممكن يكون في مساحة للرجوع ما بين قوسين لو انتوا عايزين انتوا الاثنين ترجعوا. أما بقى مرحلة الانفصال دي، في حالة وجود علاقة طيبة، فقد يعتبرها البعض بقى مرحلة أو فترة هدوء لمراجعة النفس ومناقشة الخلافات السابقة. وأحيانا بيكون الطلاق ناتج عن سوء فهم. مع البعد يا غادة بتتكشف الحقائق. حالة البين لحن بعيد قوي بعد بيصعب معه الرجوع، ولحن قريبين وفي نفس دايرة مشاكل الجواز. الحالة دي بتخلينا يعني نقدر نراجع نفسنا وأحيانا نقرر سوا الرجوع. وطبعا بأكد أنه لازم الفكرة دي أو فكرة الرجوع تكون بناء على رغبة الطرفين في الرجوع، وتكون هي الشرط الأساسي لعودة العلاقة بينهم من جديد.
1: طيب دكتورة عزة، خلينا نسأل، يعني هذه القضية إنه أن يبقى المطلقان على حال من الصداقة والتواصل والحوار، إلى أي مدى أيضا الثقافة، يعني إذا كانوا هن جامعيين مثقفين متفتحين دي بيلعب دور أيضا باستمرار هذا الحوار، لأنه هن واعيين إنه بيكون في مشكلة ما، وهذه المشكلة ممكن معالجتها ويمكن لا يمكن معالجتها، ولكن على الأقل يمكننا الاستمرار نحن كناضجين انه نتكلم ودائما نحاور بعضنا.
2: الله عليك يا غدا، النقطة دي مهمة جدا. طبعا الثقافة ليها دور، والتعليم وكمان مستوى التعليم المطلقين والمطلقات، ولكن خلينا نتكلم عن العند والمشاكل اللي كانت حاصلة أثناء الجواز. خلاص بقى المشاكل والعند بيمحي موضوع الثقافة والتعليم ده خالص بمحية ده ما بنقول. كويس، خلينا نتكلم بقى عن مساوئ عدم وضع حدود بين المطلقين والمطلقات. لو احنا كمطلقين ومطلقات ما عملناش حدود ما بيننا، ايه اللي يحصل؟ خلينا نعد، لان المساوئ دي كتير قوي. يلا نقول، احيانا بيعتقد طرف منهم ان الاخر ده لسه بيحبه. يعني لو احنا مش حاطين حدود للعلاقات ما بيننا، يعني لو العلاقات طيبه بزياده قوي فوق الحد او فوق المفروض، بيعتقد طرف من الاخر ان الاخر ده لسه في قلبه مشاعر من ناحيته، ويبتدي بقى يبني اوهام ويعيش عليها، وبيكون عنده امل في الرجوع، في حين الاخر ده بقى ما عندوش استعداد للرجوع نهائي، فقط بيبقى عايز هدنه وهدوء عشان ما يدخلش نفسه في صراع، وعشان الاولاد ما يدخلوش في مشاكل طلاق. تاني شيء، وجودنا الحياة بعض كأزواج وزوجات سابقين، وأنا بتكلم طبعا برضو عن عدم وجود علاقات محدودة ما بين الطرفين، ويكون تدخل زائد عن الحد، ده بيعطلنا عن فرصة البحث عن شريك آخر. يعني تعالي نتخيل سوا كده ونقول، ماذا لو كان طرف آخر دخل في الحكاية؟ يعني لو ارتبط المطلق أو المطلقة بشخص آخر مثلا، فعدم وضع حدود في العلاقة بينهم هيثير بالقطع حفيظة الشريك الآخر، وممكن جدا يسبب مشاكل كتير. كمان عدم وجود حدود بيجعل الشريك الآخر ملاحق لشريكه السابق، ودي بنشوفها في حالات كتير. أحيانا بيفرض عليه أشياء ليست من حقه، يعني مثلا الزوجة السابقة تبتدي بقى تعاتب شريكها السابق، كنت فين وتأخرت فين ومين دي، وتبتدي تلومه على حاجات كما لو كانت زوجته وبتغار عليه. وطبعا ده مرفوض جدا جدا، لأنهم فعلا أصبحوا خلينا نقول بقى مطلقين ومطلقات، ولا تربطهم علاقة زواج. السيناريو الأفضل
1: تفضلي إذا نصل إلى الختام بهالنقطة.
2: السيناريو الأفضل والأفضل في كل شيء هي علاقات الوسط، علاقة طيبة من بعيد لبعيد. والأفضل بقى لو كان الأطفال في سن يسمح ليهم وكبار شوية يكونوا هم اللي في الصدارة، وتتراجع الأم خطوتين لورا لتتيح للأبناء بقى التعامل المباشر مع الأب. لو افترضنا في موضوعات مهمة جدا، يجب الاثنين المطلقين المطلق والمطلقة لازم يقعدوا بقى يتدخلوا ولازم يحلوها مع بعض. ولكن على المطلق كده، على المطلق ما ينفعش نكون أصدقاء. صديقي لا يصلح يكون صديقي، لأن ببساطة المشاعر تجاه الصديق تختلف تماما عن المشاعر تجاه الزوجين. وخلينا نقول يعني اللي كانت بتربطنا مع بعض علاقات زواج. تاني سبب لأن المطلق لا يحمل مواصفات الصديق، الصديق خلينا نقول هو كاتم الأسرار. مع الطلاق يصبح المطلق ده غريب، له أسراره الخاصة، وخصوصا لو كان الطلاق بعد مشاكل وعداء. مع الصديق كمان بكون كتاب مفتوح، أما مع الطلاق لا يصح أن نكون كتب مفتوحة لشركائنا السابقين. يعني مدى لو دخل الزوج السابق علاقة حب وارتباط، إزاي هيحكي لمطلقته؟ والعكس كمان. كمان مع الصديق بحس بالأمان والثقة والصدق، ازاي هيحصل مع الشريك السابق؟ واصلا معظم حالات الطلاق بسبب فقدان الامان وعدم الثقه والخيانه وغياب الصدق. كمان الصديق لازم يكون متوافق مع صديقه وبينهم تفاهم، وطبعا الطلاق بيحصل برضو عشان ما فيش تفاهم ما بيننا كزوجين، عشان كده بيحصل الطلاق. معنى كده ان شرط التوافق بين الاصدقاء انتفى، لان الصديق بيفهم صديقه ومفروض يحس بيه، وارائهم وافكارهم متوافقه. ده غير ان الاصدقاء مش مرهقين لبعض، وطبعا المطلقين والمطلقات مش كده، لان ببساطة لو كانت العلاقات ما بينهم مريحة ما كانوش أصلا اتطلقوا.
1: نعم، شكرا لك دكتورة عزة زيان المتخصصة بالإرشاد الأسري، وإلى اللقاء. موتي كارلو الدولية.

0: ملزوم.
1: وطبعا تتواصل الفقرات المخصصة لكافي شو.
2: مذاقات من العالم.
1: مذاقات معنا الشيف حسين عبد الساتر، مرحبا فيك يا شيف.
3: لك الله يسعد هالصباح الحلو لإليك ولكل المستمعين وين ما كانوا عم بتابعونا بكل أنحاء العالم.
1: يا مرحبا فيك شيف. اليوم أنا عم شوف هالوصفة قلت أوه، شيء أول شيء طيب، وتاني شيء يعني إنه كيف يعني مدقوقة؟ بعرف الكبة بتكون مدقوقة بس الروستو كمان مدقوقة؟
3: طبعا، والروستو بتكون مدقوقة، فيك تدقيها مثل الكبة، وفينا ندقها أو نطحنها بمكانة اللحمة على المفرمة الناعمة.
1: نعم.
3: أول شيء بدي أقول لك لأليكم للمستمعين بداية أسبوع ممتعة للجميع، واليوم مثل كل نهار تنين بطلع بعطيكم وصفة طيبة شهية. واليوم وصفتنا مثل ما تفضلتي وحكيتي اللي هي الروستو المدوقة، فيها تكون باللحمة وفيها تكون بالدجاج. بس نقول روستو مدوقة يعني دغري نحن منقول على اللحم الغير فيليه، مثلا مثل اللحمة وجه الفخد. نحن الروستو بنعرفها الروست بيف اللي هي بتكون الشهباية تعول العجل، ولكن مش على طول بيتواجد عندنا شهباية، أمرار بيتواجد عندنا قطع تانية من طبعا من العجل. ولكن اليوم بس إذا بدنا نستعمل روستو مدوقة بدنا نجيب لحمة وش فخد أو حيلا قطعة من العجل، بدنا ندقها أو بدنا نطحنها على المكنة الناعمة أو الفرامة الناعمة. أول شيء منجيب اللحمة منقطعها منحطها بالمكنة، منعملها المكنة طبعا نعملها ثلاث وجاه على الناعمة، منضل نطحنها لحتى تنعم اللحمة. بعد ما تنعم اللحمة منشيلها منحط لها رشة فلفل أسود، رشة ملح، فيني أنا حط لها مطيبات حسب أنتو الرغبة عنكم. ندعكها قليل مع الزبدة، الزبدة بتعطيها نكهة ومذاق رائع. نخلطها كتير منيح، منجيب من ورق الزبدة منمد اللحمة على ورق الزبدة، وأنا فيني اللحمة بقلبها احشيها مثل ما بدي. كيف يعني مثل ما بدي؟ فيني احشيها لوبات مكسرات، يعني فيني احشيها فطر، فيني احشيها جزر، فيني احشيها هوت دوغ، فيني احشيها بالحشوات اللي بدي اياها. بعد ما احشيها كيف يعني منحطه نحنا فوق اللحمة، منمد اللحمة هيك كيف بدي اقولك منمدهم على ورقة الزبدة، ومنحط بنص اللحمة منحط الحشوة، ومنلف اللحمة كأنه عم نلف نحنا ساندويش، ومنسكرها من الميلتين بورقة الزبدة، نرجع منلفها بورق الألمنيوم ومنفوتها على الفرن على حرارة 180 درجة، بدها تقريبا حوالي 25 دقيقة بالفرن لأن اللحمة مفرومة دغري بتستوي. منشيلها ومنتركها لحتى تبرد، بعد ما تبرد منقطعها، ما بدنا تفرط عنا، بعد ما تبرد منقطعها ومنحضر لها صلصة. هي عبارة منحط طنجرة على النار، في بقلب الطنجرة طبعا زبدة، معلقة زبدة مع معلقة طحين مع 3 أرباع لتر من مرق الدجاج أو مرق اللحمة حسب الروستو اللي نكون عم نستعملها، نخلطهم مع بعض، نحط المرق تدريجيا مع التحريك المستمر لحتى نحصل على صلصة لزجة وصلصة ناعمة. نرجع منضيف من كريمة الطبخ، نخلطها كلها مع بعض، صار عندي صلصة هون بنكهها برشة بهار أسود. وهلأ خليني أقولك شغلي، أنا الصلصة فيني دخل معها بالبداية بس حط الزبدة، فيني قلي كرات، كرافس، جزر، طماطم، كلهم قليهم مع الزبدة، وأرجع ضيف إذا بدي إياها بنكهة مختلفة. منطحنها كلها سوا مع الخضار، منصفيها ومنرجع منحط لها كريمة الطبخ، وأيضا فيني حط لها من الكاري كمان، قلي الكاري مع الزبدة لحتى نحصل على نكهة الكاري. فيني أقدم صلصة الكاري مع روست بيف وأيضا فيني أقدم صلصة باردة فيني أقدمها كمان للوصفة كوصف باردة فيني حضر لها من صلصة الشمام. رح تيجي تقولي لي شمام رح لك إيه شمام هلأ موسم الشمام هلأ موسم الشمام فيني جيب أنا شمامي الشرى حطها بالخلاط الكهربائي حط معها من زيت الزيتون حط معها من خل البلسميك رشة فلفل أسود رشة ملح بناخد نكهة ومذاق رائع. إذا الروستو أنا بدي أقدمها على البارد بقدم معها هيدي الصلصة
1: تمام.
3: أما إذا سخنة بقدم معها من الخضرة خضرة السوتيه اللي هي جزر مع كوسة مع بروكولي بالإضافة طبعا بطاطا ويدجز أو بطاطا بيريه حسب ما أنتو طبعا بترغبوا. كان إحنا عم نحكي عن اللحم. أما روستو الدجاج نفس الطريقة بجيب صدورة الدجاج مسحبة طبعا ومنطحنها كمان على المكنة الناعمة مع توم مع جزر مع كرافس. هون نحنا للدجاج بدنا ندخل فيها هيدي النكهات لحتى طبعا ما يزنخ عندي الدجاج. بحط أنا معه توم جزر كرافس إذا بدكم فيكم تحطوا كمان من البصل مع رشة فلفل أبيض ندعكها كلها سوا مع بعض. ما تحطوا كعك ولا تحطوا بيض رح تجوا تقولوا لي ما بتفرط رح لكم ما رح تفرط. ما تحطوا بيض وكعك بتبطل طيبة رح تشد كتير رح تصير قاسي بس تحطوا لها بيض وكعك. خلوها مثل ما هي كان بالدجاج ولا باللحمة ما تستعملوا البيض والكعك. كمان بالدجاج بنقدم معها نفس الصلصة إذا سخنة مع الخضرة سوتيه والبطاطا.
1: إذن هذا بالنسبة للكين اللحمي أو كين الدجاج.
3: نعم وطبعاً والحشوات مثل ما خبرتكم
1: بيكون على حسب
3: الزوج. هلا انتبه فيني اللي شغلي إذا أنا عم بعملها بالدجاج فيني أحشيها أيضاً بحشة الدجاج مع الجنجر. كيف يعني؟ كمان بطحن الدجاج على المطحنة الناعمة وبخلطها مع زنجبيل وبهار وبلفها وهي بقلب حشوة الدجاج والزنجبيل وبحضر لها صلصة الزنجبيل اللي هو بحط أنا زنجبيل مع مي على النار لحتى يغلو بياخد ميتهم وبحط كريمة الطبخ على النار لتغلي بضيف لها من مرقة الزنجبيل مع رشة فلفل. وهون بتعرفي أنت فينا نحن نحط من الأعشاب الإيطالية الأعشاب الفرنسية حسب ما أنتوا بترغبوا.
1: عظيم نحن منشكرك على هذه الوصفة الطيبة كتير شيف حسين عبد الساتر.
3: أنا هيك كمان بدي أشكرك وبدي أشكر كل المستمعين. طبعا ما تنسوا تفوتوا عندي على القناة على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر تعملوا لي سبسكرايب وأيضا تعملوا لي فولو على إنستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر.
1: شكرا لك شيف وإلى اللقاء.
3: أنا بدي أشكرك وإلى اللقاء الأسبوع المقبل بوصفة جديدة وشهية.
0: يومياً مع كافي شو من الثامنة إلى الحادية عشر على موتي كارلو الدولية

0: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوال لمونتي كارلو الدولية.
1: طبعا برفقتكم مونتي كارلو الدولية كبث مباشر على الهواء وأيضا من خلال المتابعة المباشرة والدائمة لموقعنا. معنا خلود. كيفك اليوم خلود؟
2: صباح الورد غادة.
1: أهلا وسهلا فيكي. نتمنى الورد وأيامك ورد.
2: صباح الحر. صباح الحر المرتقب.
1: نعم نعم، الحقيقة للأسف نتابع الحرائق الضخمة التي عم تعرفها فرنسا وإسبانيا وحتى كمان أكثر من دولة أوروبية للأسف، ولكن يبدو هذه الحرائق تمتد وتمتد منذ أيام، ما عم يقدروا يسيطروا عليها. فماذا عن هذه المعركة إذا جاز التعبير؟
2: نعم غادة، هي هذه الحوادث أو هذه الكوارث الطبيعية تتصدر عناوين الأخبار بالتأكيد وعناوين الأحداث في فرنسا وفي القارة الأوروبية بشكل عام، إذ تقترب الحرائق أو حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا من تسجيل واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في تاريخ البلدين، بعدما أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، فيما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من مدينة بوردو الفرنسية. إذن النيران أتت أو الحرائق أتت على عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي، فيما حذرت السلطات الفرنسية من أن عمليات الإطفاء قد تستغرق وقتا طويلا، بعدما تحولت النيران إلى ظاهرة جوية نادرة تولد رياحا وصواعق تشعل بؤرا جديدة. إذن بمواجهة هذا التصعيد غادة، دفعت باريس ومدريد بتعزيزات عسكرية واستعانتا بدعم أوروبي وسط توقعات بموجة حر جديدة قد تزيد المعركة مع النيران صعوبة خلال الأيام القادمة.
1: نعم صحيح، وهذا ما نتابعه الحقيقة، لأنه ليس فقط يعني توصل لمدينة كبيرة مثل بوردو.
2: نعم.
1: أصبح الأمر خطير وآلاف.
2: نعم. الذين والتعزيزات العسكرية، عندما نقول نعم. هنا تعزيزات عسكرية، الأمر لم يبقى محتكرا على
1: مزبوط.
2: الدفاع المدني أو وسائل الإطفاء التقليدية، الآن هناك مروحيات عسكرية تحاول إطفاء النيران، مع توقعات بأن موجة الحر المقبلة ابتداء من يوم الغد أو بعد غد ستفاقم هذه الكارثة.
1: وطبعا هذه الحرائق ليست في فرنسا فحسب، تقريبا بكل جنوب أوروبا، فهل تحول هذا الأمر إلى أزمة؟
2: نعم، هو لم يقتصر فقط على حرائق الغابات و آلاف الهكتارات التي ذهبت، لأن الخطر امتد إلى الهواء الذي يتنفسه المواطنون غادة. إذن الدخان المحمل بالجسيمات الدقيقة بات ينتقل مئات الكيلومترات، ما دفع السلطات إلى توزيع الكمامات حتى على السكان وعلى المواطنين، والدعوة إلى إغلاق النوافذ وتجنب أي نشاط خارجي في المناطق القريبة من النيران. إذن في الوقت نفسه تحذر منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حرائق الغابات في أوروبا بنسبة 57% منذ عام 2022، فيما يتحدث باحثون عن دخول القارة الأوروبية فيما بات يعرف بعصر الحرائق الكبرى، حيث لم تعد الحرائق استثناء بل واقع أن يهدد المدن والاقتصاد والبنية التحتية.
1: نعم للأسف الشديد، ما أصبحنا لسنا بمنأى عن الحرائق وأيضا عن ارتفاع درجات الحرارة كما نعيش. لننتقل الآن خلود إلى قضايا أخرى كمان فيها من التصعيد الكبير، التصعيد في الضفة الغربية، تزايد اعتداءات المستوطنين، ماذا عن الجديد؟
2: نعم غادة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا متسارعا كما هي العادة، ولكن يزيد التصعيد يوما بعد يوم، بعدما أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجدين، أحدهما قيد الإنشاء في بلدة قصر جنوب نابلس والآخر في قرية كور قرب طولكرم وسط تحقيق إسرائيلي في إحدى الحادثتين. إذن يأتي هذا بعد يومين من اشتباكات دامية في بلدة تل أعقبتها اقتحامات واعتقالات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي. تجاوز عدد اعتداءات المستوطنين غادة 50 اعتداء خلال 48 ساعة، شملت إحراق منازل وحقول وسيارات والاعتداء على العائلات الفلسطينية. ويقول السكان المحليون أنهم يعيشون حالة خوف دائم، ويؤكدون أن لا مكان آمن في الضفة الغربية المحتلة.
1: نعم.
2: نعم نفس الخطاب ونفس الصيغة كنا نسمعها عندما كان قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، أن لا مكان آمن بات في الأراضي الفلسطينية بشكل عام.
1: ماذا عن الوضع الآن في الخليج في إيران؟ يعني هدوء هلأ لنا يومين ثلاثة، نعم. بس ماذا عن التقرير اللي تحدث عن مشاركة الكويت في هجمات عسكرية ضد إيران؟
2: نعم، هناك تقرير أمريكي تحدث عن ذلك، ولكن الكويت من جانبها نفت وبشكل قاطع ما ورد في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركتها في هجمات عسكرية ضد إيران، وأكدت أنها لم تشارك في أي عملية عسكرية، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن هجمات على أي دولة مجاورة. وطالبت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الصحيفة بتصحيح التقرير. إذن يأتي هذا النفي غادة بعدما تحدث التقرير عن مشاركة سرية للكويت والبحرين في غارات استهدفت مواقع داخل إيران في مطلع شهر يوليو الجاري.
1: شكرا لكل هذه المعلومات، وطبعا في مواضيع دائمة ومتجددة على
2: نعم بالتأكيد كل ذلك على موقع مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا خلود،
2: شكرا غادة، نهارك سعيد.

0: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية الأقرب دائما إليكم. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور غصن البراري لفتح ملف هل صحة الدماغ تبدأ من الفم؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر.
1: نشرة أنباء العاشرة من مونتي كارلو الدولية. أحيي ريتا خوري أهمني.
2: شكراً غادة. في العناوين: تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة، ليلة ثالثة من دون ضربات في الشرق الأوسط لإفساح المجال للدبلوماسية، والحرس الثوري الإيراني يمنع عبور 6 سفن في مضيق هرمز.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: منعت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 6 سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين. إلى ذلك، أعلنت إيران تعليق هجماتها على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن ترامب قرر إعطاء مجال للمحادثات، ولكن مع الإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. هذا وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الاثنين مع شعور المستثمرين بارتياح بعد توقف الضربات الأمريكية على إيران. تشهد الضفة الغربية المحتلة اليوم تصعيداً إسرائيلياً واسعاً تخلله هدم منزلين في جنين ورام الله، أحدهما مكون من 3 طوابق في عرابة والآخر بمساحة 200 متر مربع في نعلين، وسط إغلاق للطرق وفرض طوق أمني مشدد. كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات واسعة تركزت في الخليل ونابلس وقليقلة، وأسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا على الأقل وإعاقة حركة المواطنين عبر إغلاق الحواجز. بالتزامن مع ذلك، أطلق مستوطنون أبقارهم في أراضي مزروعة بالزيتون جنوب الخليل في ظل تصاعد مستمر للانتهاكات والاعتداءات في مختلف محافظات الضفة. اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر مواصلة عمليات القصف وتجريف وتدمير المنازل جنوب البلاد، مشددا على أن هذه الاعتداءات والخروقات تحول دون استكمال انتشاره، في ما ناقش الرئيس جوزيف عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نتائج زيارته إلى واشنطن من بيروت. انقل نصيف.
3: بينما يستمر الجيش اللبناني في توسيع انتشاره في المنطقة التجريبية الأولى ويشرف على عودة الأهالي لتفقد بيوتهم المدمرة، وصلت إسرائيل بوتيرة عالية أمس اعتداءاتها بتفجيرات عنيفة في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت، مع قصف بلدات ميس الجبل ومرتفع علي الطاهر، ناهيك بجرف بيوت وهدمها بين إبل السقي والخيام، وهي إشارة صريحة إلى تجاهلها للاتفاق اللبناني الإسرائيلي بنصه على وقف للنار ومباشرة تنفيذ المنطقتين التجريبيتين، ما لم يحدث حتى الآن سوى جزئيا مع حدث قيادة الجيش أمس إلى إصدار بيان اتهم به إسرائيل بمواصلة خروقتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وأكدت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال انتشار الجيش، علما أن ليس ثمة وقف للنار سوى على الورق، بينما يلتزمه حزب الله ولا يرد على الاعتداءات الإسرائيلية. أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس اتصال من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأطلعه على نتائج زيارة واشنطن. أبرز ما تناوله الرئيسان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان في 31 كانون الأول المقبل. الرئيسان ناقشا سبل الوصول إلى تمديد بقاء اليونيفيل مدة إضافية بقرار جديد يصدر عن مجلس الأمن. تردد أن الرئيس اللبناني ناقش هذا الموضوع أيضا مع الرئيس ترامب.
2: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء مع قناة الجزيرة سعي بلاده للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بوساطة دولية لتجنب صدام ليس في مصلحة دمشق، معربا عن أمله في أن يمهد ذلك لسلام شامل من دون التفريط في الجولان. أحرز الجيش السوداني تقدما جديدا في ولاية شمال كردفان معلنا استعادة السيطرة على 3 مدن استراتيجية بعد معارك مع قوات الدعم السريع. الأوضاع الإنسانية والميدانية مع فائزة مصطفى.
4: أحكم الجيش السوداني قبضته على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة في ولاية شمال كردفان معلنا إلحاق خسائر مادية وبشرية بصفوف قوات الدعم السريع وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الجيش. وتكتسب مدينة بارا أهمية نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها في الإمدادات العسكرية والتجارية، فهي ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان وتقع على الطريق الرابط بين الأبيض عاصمة الولاية وإقليم دارفور غرب البلاد. أما جبرة الشيخ وأم سيالة فتقعان على مسارات الحركة بين شمال كردفان وولاية الخرطوم، ما يمنحهما أهمية في تأمين مرور القوات نحو الغرب أو العاصمة ويعزز موقعهما أحد أبرز محاور القتال. وفي ظل استمرار الحرب وتعثر وصول المساعدات والخدمات الصحية تتفاقم أزمة وباء كوليرا خاصة في ولايتي دارفور وكردفان، حيث سجلت أكثر من 13 ألف إصابة ونحو 120 حالة وفاة.
0: كافي شو غدا الخليل.

بكم إلى كافي شو في هذه الساعة الأخيرة، ويتواصل المشوار معكم ومع فقراتنا ومع ضيوفنا كذلك. سنكون في مساحة حرة مع الكاتب المؤلف والمعماري الفنان التشكيلي العراقي معاذ الألوسي، سنتحدث عن جديده وهو كثير ومتعدد. تحية إلى أيضا المستمعين الذين نوجه لهم أكبر يعني امتنان للمشاركة معنا وللاستماع. لونا معنا على الهندسة الإذاعية ومايا في التنسيق.

0: جديد الإصدارات.
1: وفي هذا الجديد سنتوقف مع المطربة الفنانة أميمة الخليل التي تعود بألبوم ولكن من خلال أغنيات منفردة. هذا الألبوم يحمل عنوان أو المشروع إذا جاز التعبير أن تخرس الطائرة، محاولة لتوثيق أعمال الشاعر الفلسطيني مروان مخول، وهي سبق وطرحت إحدى الأغنيات كانت بعنوان اليتيمة مع الفنان الموسيقي حبيب شحادي حنة. وسنستمع إلى الأغنية الثانية من هذا الجديد التي يحمل عنوان زلة بصوت أميمة الخليل.

0: جديد الإصدارات.
1: من المطربة أميمة الخليل سننتقل إلى جديد إصدارات العالم الغربي واللي صدر منذ 3 أيام، وطبعا الشارلي إكس اللي عم تنطلق بقوة كبيرة. الألبوم الذي يحمل عنوان ميوزك فاشن فيلم هو عنوان هذا الألبوم اللي طرحته منذ 3 أيام، ومنه سنستمع إلى أغنية وأيضا الكليب يمكنكم مشاهدته بعنوان كاميرا، والكاميرا بذاتها حملتها المطربة وقامت هي بالإخراج لهذا الكليب. والحقيقة يعني الألبوم يبدو أخذ شيء له علاقة بسيرتها الذاتية، بصعودها، بكمان دورة كممثلة، وتتساءل عن دور الموسيقى والسينما، ربما اختارت لذلك أن تنطلق مع كاميرا.

0: واليوم أنا لقيت صورة في 1948، من أعطاني والدي الكاميرا بعدين. إيه، فمن 1948 أنا أصور إلى اليوم في ترحالي بكل أنواع الكاميرات، ومهنتي أصبحت جزء مهنتي. العمارة أهم فقرة فينا من ناحية التصميم ومن ناحية الإبداع هي الكاميرا.
1: نعم،
0: يعني الكاميرا كانت مهمة في مسيرتي، بحيث أصبح عندي أركايف أو أرشيف بعشرات الألوف من السالبة، من الأفلام السالبة ومن الشرائح، خاصة الشرائح فوق 10,000 شريحة عندي. فالكاميرا كانت معاي بكل أنواعها، يعني حتى الأفلام السالبة الكبيرة، يعني مثل الكاميرات ثقيلة أنا أسافر معها. فالكاميرا مهمة مهمة جدا.
1: التليفون ما عم تستعمل الحداث الآن؟ ما عم تستعمل تليفونك مثلا؟
0: أفضل الكاميرا. عندي كاميرا، عندي كاميرات من النوع الممتاز فأسجل بيها، مهما يكون التليفون. يعني العدسات تتغير وعدسات متعددة، نوع من مرشحات، فلترات متعددة، فأكثر احترافيا أن نستعمل الكاميرا.
1: نعم. طيب أستاذ معاذ، يعني سندخل أيضا طبعا نتعرف قليلا على إصدارك بالنسبة للكتب، ولكن التصوير للكثير من هذه المحطات، فحضرتك أسست مكتب الاستشاري الخاص فيك بعد، إن كان في العراق وإن كان في الخارج، وأذكر مثلا أعمال كبيرة وضخمة أنتجت وصممت ونفذت: البنك العربي في مسقط، السفارة القطرية في عمان، السفارة الكويتية في البحرين، في الخرطوم، مركز الدراسات المصرفية في الكويت، مركز صلالة الثقافي في عمان، وأيضا طبعا في بغداد شارع حيفا اللي خصصت له كتاب جدا جميل، وهو في إحدى شوارع بغداد الجميلة، وأيضا الكثير من الكتب اللي بتتناول فيها المكان، الزمان، المهنة اللي بتمارسها منذ تقريبا نصف قرن في بغداد، تتحدث عن العمارة أيضا بكل تجلياتها. فاليوم كل ذلك يعني نسمع ونقرأ وأيضا نشاهد من خلال أعمالك المتعددة، فكل ذلك جمعته بهذين الكتابين اللي رح نتحدث عنهم هلأ. دار المكعب، أكيد لما تقول داري يعني لي أنا، وهون نتوقف مع بغداد.
0: العمل في بغداد يختلف عن كل العالم حقيقة. أشعر في من يراقبني حتى من قبورهم، أقول صراحة أتهيأ بالخطأ، أتهيأ بأي زلة من أشتغل بغداد. وبالفعل يعني كثير من النقاد يعتقدون أنا في عملي في بغداد يختلف في جميع، وأنا لا أريدهم، لأنه أنا دائما أبحث في كل محل أروح عن الموقع، عن التموقع. فمثلا أنا أسميه عبقري المكان، جني المكان، أشتغل يعني في محلات ما قدرت أنا أشتغل بها لأن ما عرفت جني المكان، أو اشتغلت ما مكتفي من عملي فيها، مثلا في الكونغو وفي أرمينيا.
1: نعم،
0: اشتغلت في كونغو وفي أرمينيا، يعني مش ذاك الشغل المبدع الكبير اللي أتبعها وأتفاخر فيه. ما أنا شغل بغداد كله أتفاخر به. هذا دار المكعب بالحقيقة أنا ما سميت المكعب. الأغخان سموه المكعب، من دخل إلى رشح إلى جائزة. وفي الأردن كنا مدعوين من قبل الأغخان في لقاء محاضرة واحدة، طبعا مع الفارق زهاء حديد من جهة وأنا من جهة، مع الفارق بيناتنا إيه، ليس بالجنس بس في كل شيء. فسألوني أين بيت المكعب، لماذا لا تحكي عن بيت المكعب، وصار هذا الاسم أنه سيرب المكعب. ولذلك

0: العنوان لم يكن داري المكعبة، لأنه كان اسم على مسمى داري المكعب. شافت كيف؟ كتبت المكعب لأنه أفخن بالتعليقات. يعني من شبهه ببيت الفيلسوف بخششتاين والمعماري الفذ سعداوي، زيد سعداوي مثله حتى كتابة، يقول أنت ما تكتب عنه يشبه ما كتب ابن مقلع عن داره اللي في موقع مشابه في قرب جسر باب المعظم اليوم يتجه نحو النهر. على كل
1: حلو،
0: فمن أجمع دول أنت اللي جمعتيها كلها من رسم وكتابة وتصوير وعمارة، هو نمط عيش. يعني من سؤلت كيف تعمل هذه كل هذه الأشياء في وقت واحد، جوابي كان أنا معماري، أنا معماري بحق وأعيش كمعماري.
1: نعم.
0: شافكي؟
1: أوكي، بس المعمار كمان هو فن من الفنون، أنت جامع الفنون كلها، يعني عدة فنون بس كمان لها علاقة بالرسم بالتخطيط. فخبرني يعني مثلا لنأخذ العمارة ولنأخذ لوحة تشكيلية، اثنين بده يكون في إلهم تخطيط، في إلهم كادرات معينة، في إلهم أيضا أساليب. ف ما الذي استفدت مثلا من العمارة بلوحة، وما الذي تستفيد، هل ممكن تستفيد من لوحة بتخطيط أو رسم لبناء ما؟
0: أنا أرسم جيد بالعمارة، يعني اليوم أنا ضد من يستعمل الحاسوب في كل شيء، أعتبرها عمارة مبرمجة أخرى. أنا العمارة اللي أنا أعتقد بها عمارة مثل ما قلتي، أنا عمارة تجي من الداخل، من الشاعرية، من الفن، من القيم الإنسانية، من قيم الجمالية، هذه هي العمارة مش من برمجة. شايف كيف؟ فأنا من هذا الطرف، وأنا مش أشتغل برمجة، مو ما أشتغل أربج أستعملها حتى الآية يستعملها لمساعدتي، أبدا ما يقول أنا أقودهم. أنا كل أنا أعطيهم أنسنة، أنا أبدأ اعتيادين أعطيهم أنسنة. على كل فالفرق كلهم جميع هذه الفنون اللي هذه ترتبط في وازع واحد وهو الإنسان. أبدا واحد من يفكر في الإنسان هو الوازع الرئيسي في أي عمل نقوم به أو أنا أقوم به هو الإنسان. أنا ما فد يوم شعرت أنه أنا أبنى بالحجر أو بالطابوق، بالحجر أو للبشر، أنا أبني للبشر. طول حياتي كنت أصور أنا من البشر، ولذلك يصعب علي تقديم خدمات إلى من يتفاعل مع الإنسان. يعني في كثير من الشغلات أنا رافض أسويها، وأنا تركت العراق لرفضي شغل اللي أنا ما أتفق معه حقيقة. هذا هو الحياة، حياتي وأنا أفهمهم، أفهمهم لطلابي كلهم. يا أخوان، أول ما تعمل أعرف نفسك أنت من. إذا ما يعرف نفسه هو سلالة من؟ أنا ابن ذاك البلد اللي عنده حضارة 7000 سنة إلى اليوم النحت. يعني هسه موضوع النحت في العراق صار مشكلة، لأنه بس هذا العراق هو اللي نحت، تشوشون من جدارياته إلى أثوارها المجنحة إلا حتى عمارته. شوف المدينة، المدينة البغدادية نحتها واضح من خلال الشبكة، يبين القبة الملونة والمنارة المرتفعة. هذا الفن في المدينة العربية.
1: نعم أستاذ معاذ الألوسي، يعني خلينا بما أنك دخلت إلى وعدت إلى التاريخ، وحضرتك من محبي التاريخ واللي تدعو أيضا إلى إبقائه إلى اللجوء له أحيانا، لأنه ليس فقط الحداثة، نحن مع الحداثة ولكن التاريخ موجود، يعني حضارات كثيرة تعاقبت وكما نعلم على العراق، السومرية، البابلية، الإسلامية، الحديثي يعني العمارة الحديثي، ماذا يمكن المعماري أن يستفيد من هذه الحضارات في العراق في أيامنا الحالية؟ بمعنى أنه نحن عم نعيش كتير تغيرات مناخية، هل ممكن أن نستفيد ليس فقط بالديكور وبالرسومات وبالتخطيط، من ما كان يعيش القدماء استفادة نستفيد منه اليوم للحفاظ مثلا على برودة المنزل أيام الحر، للحفاظ على اهتمام ظل على التهوئة الطبيعية، شو بتنصح هون؟
0: شوفي، أنا بالنسبة لعماري العمارة وكل ثقافاتنا خاصة في منطقتنا اللي هي سرة جدا، إنه أستلم وسلم. من أسلم المفروض أنا مواكب إلى زمني إلى وقتي، مستوعب ما يصير في على المستوى الإنساني العام، كي أشارك. إذا أنا ما qualified مثل ما يقولون أو مؤهل للمشاركة وبهويتي الخاصة، أنا ما أصير. الهوية كيف تكتسب؟ أنا في دائما أقول إنه في كل مكان، حتى في بغداد في كل شارع في تاريخ، حتى تاريخ نضاله ونكباته ونكساته ولغته، هذه كلها إذا أنا دارسها ومستوعبها أبدأ شيء جديد معاصر بعيد جدا عن كل نقل أو إعادة أي عنصر من الموروث، بس أكتسب هويتي. اليوم أنا في مدينة ألمانية أقدر أعرفها أنه هاي ألمانيا بتوين 20 مدينة لها هويتها، المدن كلها الهويتها نابعة من تاريخها، من التسلسل، من ما هي موقعها وحتى مناخها. المناخ العراقي في اكتشفوا قطعة ديزاين دار في حوش، احنا الحوش نسميها هو الفناء.
1: نعم
0: هو الفناء. من ذاك الوقت قبل 4000 سنة إلى اليوم وجدت الاي اي المدرسة البريطانية مع كل الجاجتس،
1: نعم،
0: درست ليش الفناء هو الأصلح للموقع المنطقة. فالفناء يمتد من أنقرة، يمر بقبرص، يمر بالعراق كله، يوصل إلى قرطبة. إلى قرطبة إذا نشوف الفابريك مال المدينة، فابريك مدينة بغداد، هو هذا اللي أنا خاف عليه اليوم. الفابريك عم يتبدل هوية أخرى. أنا في واحدة من محاضراتي وضعت 4 سلايدات واحدة بجنب الثاني، قلت لهم عرفوني المدن، ما يعرفوها. واحد يقول هاي دبي، واحد يقول هاي نيويورك، واحد يقول هاي فرانكفورت، واحد ما بعرف شو. ليش؟ لأنه ما في هوية، ما عدا نيويورك أدها هوية لسبب آخر. هذا بس احنا نجي نقلد نيويورك في في في اجمل مناطق بغداد، في دورة نهر دجلة اللي عمره ملايين السنين ويغزلوا بشعراء، الجواهر من اجمل قصائد يا دجلة الخير يا ام البساتين.
1: طب بس انا اللي بيستوقفني يا استاذ،
0: وغيره وغيره وغيره، من واحد يقول لي بغداد من واحد يقول بغداد يعني عندها هوية هذا بغدادية.
1: صحيح، بس أنا اللي بيستوقفني أستاذ معاذ، يعني قدي عم تتكلم عن بغداد، بغداد والعراق، ومع ذلك ترفض أن تعود إلى وطنك، لأنه مثل أنه في شيء صار، في حاجز كتير كبير، صار في مساحة، صار في باب أقفل بوجهك.
0: أنت أعتقد من أعطيتني هذا السؤال انت تعرفين ليش اكثر من لانه هل هي هاي هذا الاسم الطنان الرنان الكبير؟
1: طب دورك اليوم بامكانك ان تساعد يعني بايجاد هذه الهويه اللي عم تحكي عنها.
0: بالتاكيد انا اعتقد اساعد من خارج العراق وطلعت انا بال 74 رجعوني بال 80 من شان شارع حيفا بسبب شارع حيفا رجعني الأخ الأكبر مجبورا يعني وكنت قاعد في مكتبي في أثناء مرتاح ومبسوط ومطنش لأن رجعت حتى أخدم ومن شفت أنه هذا المشروع لا يخدم رجعت وقاسيت أنا ذاكرة في نوستوس في كتابي الأول حكاية الشارع في بغداد لمدة طويلة أنا بدون جواز سفر ابني وزوجتي خارج العراق في بيروت الحرب شايفين وتخرج وانا ما موجود ما بهم كنت انتج لبغداد انتج هو الانتاج مالي تقول لي راضي عليه 100% انا اقول اليوم يجب ان لا يتكرر لانه شوه مو شوه فقدنا كثير كان همي هو ايقاف التشويه أهم مشكلة مو إبداع أصير من وراء شارع حيفا فرانك لويد رايت لا أوقف التشويه وعلى أجدادي حتى يبقى والفابرك النسيج المديني لبغداد يبقى الهوية أعيدها أنا عندي هوية الكل يعرفوني أنا بغدادي
1: نعم.
0: أحمد الزين الإعلامي المعروف في مقابلة العربية قال بدأ يقدمني أنه معاذ حامل بغداد في حاسوبه في شنطه ويتحرك نعم ما أريد أشوفه مشوهة حتى مناطق اللي الذكرى عندي اللي أستلهمها اليوم أنا عايش على ذكرى بغداد ما موجودة ليش أمحيها ليش أروح لبغداد وأمحيها خلوني أنا أفكر مثل ما كانت بغداد وأخدم بكل طاقتي خاصة مع الشباب يعرفون جامعة بغداد كلها يعرفون ومفتوح تليفوني إلى أي طالب كيف أنا هيك أخدم أروح يعطيني مشروع شنو 10 بنايات في منطقة المفروض تكون خضراء أو برج أو أبراج على أجمل نقطة في دجلة اللي يعمل شبه جزيرة وقسموها واشتغلوا في تشويه الاسم بغداد اسمه تشوه نخليها أنا هذا الرنان الطنان في إيدي يبقى بغداد تقول بغداد ملء الفم مو بس أنا كل العالم وينها بغداد اليوم
1: نعم حقيقة تتحدث عن الذاكرة معاذ الألوسي والذاكرة كتير هامة عندك بكل شيء بتعمله يعني إن كان بالكتاب إن كان حتى بالرسم وهون يعني وحتى المكان يعني برأيك المكان بيصنع الإنسان كنت عم تتحدث عن الإنسان مثل ما أيضا بيصنع الإنسان هذا المكان فخليني أتحدث قليلا شوي المكان شو بيحيي لك بأي مكان كنت لأنه أنت حضرتك تعددت بالتنقل قديش هيدا كون ذاكرات عندك وقديش في رموز لديك من خلالها
0: أجيب لك مثل أنا أول شيء أنا أؤمن بتفردنا نحن وخاصة في لغتنا يعني إذا نأخذ ترجمة المكان الوحيد اللي ترجم المكان مثل ما العرب مترجمين طول حياتهم هو باشلار الفيلسوف باشلار الفرنسي المقصود هو المكان ما يحويه من بشر أو من بطانة شايفه كيف؟ فالمكان في كل محل يختلف عن الآخر من بطانته أجيب لك مثل واقعي صار فيه أنا من عمري 8 سنين أعوم في نهر دجلة أعبر هذا النهر العرمرم وعملت شختورة صغيرة أنا عملتها من التنك وسايرت صب أحد الجسور في العرمية زين أنا هذا كان دجلة إليه وأنا فتحت عيني على دجلة. والدي كان يرسم على بالكونة مطلع على دجلة، وأمامه قباب موسى الكاظم ونخيل اللي هي أم القيم الجمالية، النخلة. على كل دجلة بعد ما خلصت ثانوي وطلعت رحت العالم كله حتى أدرس، شفت الراين وشفت الدانوب وشفت التيمس وشفت كل الأنهر العرمرم. دجلة يختلف. أنا من رجعت بعد ما درست القيم الجمالية ودرست وسايرة الحرام الحداثة وسايرت كل شيء، شفت دجلة يختلف عن ما أنا أعرفه. مثلا أجيب لك مثل، دجلة بين العظمية والكاظمية هو ليس نهر يفصل وإنما واصل، مثل هايد بارك في لندن، مثل حديقة في نيويورك، نسيت اسمها أنا البارك تبعت سنترال بارك. سنترال بارك مثل دجلة في المدينة، الفسحة الوحيدة الأدنى بالمدينة كبيرة، بدال الحدائق وبدال الساحات، هو صحن الجامع ودجلة. دجلة هيش أنا أشوفه، دجلة رابط مو مقسم. بس ما يعني أنا أصر إلى اليوم ووصلتها للمسؤولين إنه إذا تعملوا ماستر بلان إلى الكاظمية تعملوها مع العظمية سوا، لأنها متواصلة متواصلة نهائيا، يعني ما ممكن فرق ولو دجلة بيناتهم. ونحن في صغرنا شباب الكاظمية وشباب العظمية نسبح سوا. هذا هو الجني مالي، هذا هو العفريت المكان.
1: نعم، هذا هو التعايش الذي يفتقده أحيانا.
0: التعايش هو هذه هويتنا،
1: وهذه هي
0: هويتنا.
1: نعم،
0: هذه هويتنا هي تعايش.
1: نعود ونذكر بأنه أيضا ضيفنا حائز على جائزة تميز للإنجاز المعماري مدى الحياة، وأعود وأذكر كذلك بالمعرض المقام في عمان رؤية العالم بالأسود والأبيض من خلال صور فوتوغرافية. أيضا هناك مشارك مع حضرتك هيثم فتح الله عزيزة، الفنان العراقي، يعني المعماريين العراقيين مبدعين جدا، محمد مكية، رفعت الجادرجي، قحطان المدفعي، زها حديد، يعني معاذ الألوسي. فيعني من الأسماء اللي ما ممكن أنه تغيب عن بالنا لما نتحدث عن العمارة مثلا. الحقيقة أنا كمان أشكر حضرتك لأنه نذكر بتوقيع كتابين دار المكعب وبيان وتبيين في العمارة اللي صدروا حديثا ووقعتهم كذلك في عمان. كل الشكر والتحية من مونتي كارلو الدولية أستاذ معاذ، وكتير سعداء اليوم كنا بهذه.
0: أنا أشكرك، أنا أشكرك جدا، فتحتي لي فرصة لخاطب الشباب بهذا. هو ذكرتي الكتاب البيان والتبيين هو مانيفستو.
1: نعم،
0: ما أنا أعتقد أنه العمارة لازم تكتب، ولذلك ستفرز 80% من مشاركين العمارة خارج العمارة.
1: طبعا، والكتابين ترسلهما إلى العراق بتصور صح؟
0: طبعا طبعا، أيوة، وفي الهاجس. نعم، هو دائما الهاجس.
1: أهلا وسهلا فيك ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا،
1: إلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: الحادية عشرة في مونتي كارلو الدولية. نشرة الأخبار مع ريتا خوري، أهلا بك.
2: شكرا غادة. في العناوين، إيران تقول إن الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عمان بشأن مضيق هرمز. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة وبدء عودة بعض السكان الذين تم إجلاؤهم قرب مدريد إلى منازلهم اليوم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أكدت إيران اليوم أن الولايات المتحدة غير معنية إطلاقاً بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وكانت إيران قد أعلنت تعليق هجماتها على الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن دونالد ترامب قرر إعطاء مجال للمحادثات ولكن مع الإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد اليوم مع شعور المستثمرين بارتياح. غير أن مصدرا للقلق برز مع إعلان الحوثيين في اليمن اليوم الاثنين فرض حصار في البحر الأحمر وخليج عدن، يستهدف السفن المبحرة من السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وهو ممر بات حيويا للمملكة للالتفاف على تعطيل طهران حركة الملاحة في مضيق هرمز. في سياق متصل، استدعت الخارجية الإيرانية اليوم السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بالتدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل دبلوماسيين. تشهد الضفة الغربية المحتلة اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا تخلله هدم منازل في جنين ورام الله وسط إغلاق للطرق وفرض طوق أمني مشدد، كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات واسعة تركزت في الخليل ونابلس وقليقلة وأسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا على الأقل وإعاقة حركة المواطنين عبر إغلاق الحواجز. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال عهد نظام بشار الأسد، وكان قد دعا إسرائيل أيضا إلى وقف انتهاكاتها واحترام سيادة الأراضي السورية في وقت توغلت فيه القوات الإسرائيلية اليوم في قرية بجنوب سوريا. في هذا السياق، أدلى الرئيس أحمد الشرع بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية أبرز ما جاء في تصريحات الرجلين ترصده فائزة مصطفى.
3: تسعى السلطات السورية الجديدة إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل بدل الدخول في صراع عسكري معها. هذا ما تضمنته تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع الذي أكد تجنب بلاده أي مواجهة مع الدولة العبرية، معتبرا أن نجاح التفاوض الأمني قد يمهد لتسوية تنهي التوغلات الإسرائيلية في أراضي بلاده، مشددا على التمسك بهضبة الجولان المحتلة. تصريحات الشرع خلال مقابلة مع قناة الجزيرة تزامنت مع توغل جديد للقوات الإسرائيلية في ريف درعا بالجنوب السوري، كما تزامنت مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لدمشق، دعوة إلى وقف ما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية وإلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وفي ختام زيارته أدعى غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة نظام بشار الأسد وألغي جزء منها منذ سقوط النظام في عام 2014، معتبرا أن هذا الإجراء قد يساهم في تعافي اقتصادي هذا البلد.
2: شهدت العاصمة الليبية طرابلس عصيانا مدنيا واحتجاجات واسعة أغلق خلالها محتجون طرقا رئيسية ومؤسسات عامة، أبرزها مقر شركة ليبيانا ووزارة الخارجية، احتجاجا على انقطاع الكهرباء لنحو 10 ساعات يوميا وسط موجة حر شديدة. هدى العنس.
4: تتصاعد حالة الغضب في ليبيا مع تجدد الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي للمرة الثالثة خلال أسبوع، في وقت يزداد فيه انتقاد السلطات بسبب غياب تفسير رسمي واضح لأسباب الأعطال المتكررة. وأدى الانقطاع الأخير إلى توقف أبار حقول مشروع النهر الصناعي وانقطاع خدمات الاتصالات في بعض المناطق الجنوبية، وهو ما دفع مواطنين ونشطاء إلى انتقاد ما وصفوه بالصمت الرسمي إزاء أزمة باتت تتكرر بصورة شبه يومية خلال ذروة فصل الصيف. في المقابل اكتفت الشركة العامة للكهرباء بالإعلان عن مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة وإصلاح الأعطال في عدد من المواقع، مؤكدة إعادة تشغيل محطة التحدي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستبدال مفتاح كهربائي رئيسي في منطقة الكريمية. لكن هذه الإجراءات لم تبدد الانتقادات ولا تقدم تصورا واضحا لمنع تكرار الأزمة.
2: يبدأ عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بالقرب من مدريد بالعودة إلى منازلهم اليوم في أول مؤشر على تحسن الأوضاع، ويعقد اجتماع وزاري طارئ في فرنسا بشأن حرائق الغابات يحضره ماكرون. شكرا لكم.
0: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا، نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، سنتحدث فيها عن ظاهرة النينيو. ماذا نعرف عن هذه الظاهرة ومن انعكاساتها على البيئة في المنطقة العربية؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ينضم إلينا من مصر، يونس حامد خبير في المياه والبيئة وعلم المناخ من تونس، هالة مراد ناشطة في مجال البيئة من الأردن، وعمر الشوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية من الأردن. أما في فقرة مجتمعات نذهب للتوقف عند التقرير الجديد لمنظمة أوكسفام حول إعادة الإعمار في غزة. المنظمة تقول أن تكلفة إعادة إعمار غزة تتعدى 70 مليار دولار أمريكي. لتعليقي حول هذا الموضوع سينضم إلينا محمد سليم شقيق مدير البرامج في مركز التجارة الفلسطيني. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: على بعد آلاف الكيلومترات ترتفع حرارة المحيط الهادئ وتصل أثارها إلينا على هيئة اضطرابات مناخية عنيفة. إنها ظاهرة النينيو التي يتوقع العلماء اشتدادها خلال الأشهر المقبلة. اليوم نتساءل ما هي هذه الظاهرة ومن انعكاساتها على حياتنا. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة تقييم مخاطر المناخ. نرحب بك أستاذ مصطفى.
2: مرحب بك، مرحب بكل المستمعين، أهلا وسهلا بكل الضيوف معك النهاردة.
0: أستاذ مصطفى، بداية ما هي هذه الظاهرة، ظاهرة النينيو، وكيف يمكن لارتفاع حرارة المياه في جزء من المحيط الهادئ أن يغير الطقس في مناطق تبعد عنه آلاف الكيلومترات؟
2: طيب، بداية زي ما انت قلت خلينا نعرف ظاهرة النينيو الأول. دي ظاهرة طبيعية بتحدث في المحيط الهادي الاستوائي لما بترتفع درجة حرارة المياه السطحية بصورة غير معتادة. ده بيؤدي إلى تغيير حركة الرياح المدارية ومواقع السحب والأمطار، فالأثار دي بتعمل تغيرات في الغلاف الجوي على يعني مناطق العالم كلها. بيتكرر النينيو ده كل من 2 إلى 7 سنوات، وبيستمر لعدة أشهر أو أكتر من عام. والنينيو مش بيسبب الاحترار العالمي بس، بيضيف يعني دفعة زيادة على حرارة الكوكب. لذلك كثير ما يسجل سنوات النينيو درجات حرارة أكبر من المعتاد. ولكن السؤال هنا، هل النينيو يعني هو اللي بيأثر في درجات الحرارة أو بيزود، هو المسؤول عن موجات الحرارة الحالية؟ الإجابة طبعا بالطبع لا. الاحترار العالمي ده هو السبب الأساسي إن الأرض أكثر سخونة، ده بسبب تغير المناخ. أما النينيو فده ظاهرة طبيعية بتزيد متوسط الحرارة، ولكن عدة عوامل أخرى بتتداخل في هذا الموضوع، وهي اللي المسؤولة أساسا عن درجات زيادة درجات الحرارة عن المعتاد، زي دوران الغلاف الجوي والتيار النفاث. في نهر عظيم كده من التيار فوق الأرض بحوالي 9 إلى 12 ألف كيلومتر، بسرعة حوالي 300 كيلومتر في الساعة. ده اللي بيقلب السخن أو بيزيح الكتل الساخنة من على الأرض، زائد القبة الحرارية برضو وارتفاع درجة حرارة البحر وجفاف التربة. العوامل دي كلها مجتمعة هي اللي بتأثر، مش النينيو هو المؤثر. دي ظاهرة طبيعية، هو بيزود درجة ضعيفة، ولكن المسؤول أساسا هو الاحترار العالمي. وزي ما قلنا كده، التيار النفاث ودوران الغلاف الجوي والقبة الحرارية وارتفاع درجة حرارة البحر.
0: طيب أستاذ مصطفى، هل هي ظاهرة جديدة ولماذا يعني يكثر الحديث عنها في هذه الأوقات؟
2: هو عشان بس ظاهرة النينيو بتؤدي إلى زيادة ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي بدرجة أو درجتين، ولكن السنة دي بالذات يمكن تنبأ أكتر من مرصد عالمي سواء في الاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس أو في بريطانيا أو في أمريكا أو هيئة الأرصاد الدولية، قالت السنة دي قد نشهد نينيو خارق في النصف الثاني، مش اللي فات كمان اللي فيها شهدنا فيها درجات الحرارة، لا في النصف الثاني من هذا العام، يعني ما مش لسه ما شفناش حتى النينيو الخارق. هي ظاهرة النينيو بدأت السنة دي، ولكن ممكن تكون زودت درجة أو درجة ونص، ولكن مش بالصورة اللي كل الناس بتفتكر إن النينيو هو السبب الأساسي في ارتفاع درجة الحرارة. دوران الغلاف الجوي هو من أحد الأسباب الأساسية أكتر من النينيو كمان. لا. الغلاف الجوي ده بيفضل ساكن وبتتحرك، اسمه أتموسفيريك سيركوليشن. ده دوران الغلاف الجوي فيه ثلاث خلايا، خلية هادلي وفرايل والخلية القطبية، دي بتتبادل المرتفعات الجوية والمنخفضات، دي سبب من الأسباب الأساسية. طيب. التيار النفاث من أكتر الأسباب اللي ما بتزحش الكتل السخنة من مكانها بسبب سخونة المنطقة القطبية اللي بتأثر عليه، وبتصبح التيار النفاث أقل حدة فما بتنقلش الكتل السخنة وتفضل مستقرة مكانها. نعم. القبة الحرارية الهيت دوم عاملة زي الضغط الجوي اللي بيسبب ان بيحبس سخونة الأرض في أماكن معينة، عامل زي الغطاء كده الكفر، فبيضغط وبيمنع الأمطار وتكون السحب.
0: واضح. معاك. نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ يونس حامد، خبير في المياه والبيئة وعلم المناخ، ينضم إلينا من تونس. نرحب بك أستاذ يونس.
3: مرحبا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك. يعني في هذه الأيام حديث كثير عن ظاهرة النينيو، وهناك قلق أكبر من تأثير هذه الظاهرة على المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كيف تعلق على ذلك أستاذ يونس؟
3: شكرا. في البداية ظاهرة النينيو هي ظاهرة طبيعية، ظاهرة مناخية طبيعية تظهر على حسب الدراسات العلمية، تكون من سنتين إلى خمس سنوات، تنتقل من بانتقال كتل هوائية من المياه الحارة في المحيط الاستوائي من الشرق إلى الغرب، وهي ظاهرة تخزن فيها المياه المحيط حرارة، نسبة أو كمية كبيرة من الحرارة. لكن كثر الكلام فيها السنوات الأخيرة، وخاصة سنة 2026 بعد الموجة الحرارية اللي شهدها العالم بصفة عامة، وشهدها المناطق الدائرة بالحوض البحر الأبيض المتوسط من دول أوروبية أو دول عربية لشمال أفريقيا وبعض الدول الشرق الأوسط، الحرارة هي كانت هي سببها في شهر جوان، شهر 6 وشهر 7، هي هبوب رياح صحراوية جاية من المنطقة الصحراوية القارة الأفريقية متجهة إلى الشمال، بالطبع مش تعدى، متجهة إلى الدول الأوروبية، والحرارة هذه والغبار المتأتي من الصحراء كون كتلة ما تسمى علميا بالقبة الحرارية، وهي ضغط يكون فيها الضغط مرتفع وهواء معناها ساخن جدا ما يتحركش، عدم حركته يخلي الحرارة فوق سطح الأرض مرتفعة كثير. وبالطبع ما نقول قبة هي ليست محتكرة على مكان معين أو معناها بلاد واحد هي معناها تبدأ من مثلا من القارة من المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر العربية السعودية الأردن العراق إيران كل معناها اللي ماشي في الخط هذا يا خط العرض. وبالطبع نفس الشيء يكون في الدول الأوروبية من البرتغال إسبانيا فرنسا إيطاليا مرورا حتى تركيا وبعض الدول.
0: هل هذا يعني أستاذ يونس يعني كي نفهم فقط هل هذا يعني أن موجات الحر التي ضربت على سبيل المثال أوروبا في الشهر الماضي الأسبوعين الماضيين لها

0: عايز كمان يحس نفسه فعال. ازاي جات لك الفكرة؟
1: أولا أنا بآمن إنه كل حدا فينا فيه بأي مشاريع صغيرة أو بأي صوت ممكن يرفعه يغير بالواقع الحالي أكثر مما الواحد بتخيل بكثير، وأنا بآمن بهذا الشيء من فترة كثير طويلة، حتى اللي هو خلاني السنة الماضية أبلش مشروع تطوع بفلسطين اسمه فضاء فلسطين للموسيقى، اللي هو أنا بلشت زي مساحة تمرين في البلد القديمة في رام الله، عملت فيها حطيت فيها كل الآلات المطلوبة وخليتها متاحة لكل الموسيقيين والموسيقيات، وكل ما أكون مش موجود بتور أرجع فلسطين وأكون فرق بين الشباب والصبايا حسب الفئة العمرية والتمكن على الآلة، وأعطيهم ورشات عمل كيف يكتبوا موسيقى وكيف يعملوا برودكشن وكيف يسجلوا ونعمل كونسرتس مع بعض، وطبعا كله تطوع بدون ما أخذ ولا شيء من المشتركين والمشتركات. فاللي بدي أقول فيه هذا إنه أي حدا فينا إن كان موسيقي أو غير موسيقي إحنا نقدر نغير هذا العالم بأي شيء ممكن نسويه، فعشان كل حدا فينا بهذا الوقت لازم يكون وقتنا نرفع صوتنا وإحنا نقدر نغير العالم.
0: يعني ممكن تساهموا، ممكن تشاركوا، ممكن تغيروا الواقع. أنا بشكرك أحمد عيد بجد لوقتك، وبنتمنى لك يعني المزيد من الطاقة والقوة علشان تكمل المشوار ده وتقدر توعي من خلال الموسيقى.
1: شكرا لكم، شكرا جزيلا، وأتمنى لكم يوم الحرية.
0: شكرا جزيلا ليك، وإحنا هننهي بباقيين هون.

0: وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية, كل أصدقاء هوا الأيام, وشكرا لك مازن خليل, شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا, أوفوار.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم, تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:50 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية, عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية. RFI مونت كارلو الدولية, مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: هجيرة بن عدة.
1: الخامسة مساء في باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود مفاوضات مع واشنطن وتتمسك بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان بعيدا عن أي دور أمريكي. وتصعيد بالمسيرات في المنطقة، والسعودية تعلن إحباط هجوم على منشآت نفطية. مئة الليبيين يتظاهرون ويقطعون الطرق رفضا لانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار مياه الشرب. الجيش السوداني يستعيد الطريق الاستراتيجي بين أم درمان ولبيض. الشرطة الفرنسية توقف رجلا هجم ثلاث نساء بالسكين قرب محطة في باريس، والسلطات تواصل جهودها للسيطرة على حرائق غابات واسعة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. بعد ثلاثة أيام من الهدوء الميداني، تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران بوساطة تقودها سلطنة عمان ودول إقليمية. وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها تفسح المجال أمام الحوار، تنفي إيران أي إجراء أو أي إجراء أي مفاوضات مباشرة، وتتمسك بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بعيدا عن أي دور أمريكي وسط تهدئة لا تزال هشة وقابلة للانتكاس. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: ما زال مضيق هرمز مغلقا، هذا ما أعلن عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي، مؤكدا دفاع بلاده عن مصالحها مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا. لكنه رفض اعتبار وقف التصعيد أو خفض التصعيد العسكري وقفا لإطلاق النار، وأوضح باقائي أن المباحثات التي تجرى مع سلطنة عمان فقط تركز على آليات إدارة حركة الملاحة في المضيق، مشيرا إلى تبادل الرسائل مع الأمريكيين عبر الوسطاء. أما وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي فأكد قبل قليل تكثيف الاتصالات مع عدد من نظرائه في المنطقة بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، أحد النقاط الأساسية العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق العمليات يهدف إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية، في حين أشار مسؤول إقليمي لوجود تفاوض حاليا حول مقترح يقوم على السماح لطهران بإدارة حركة السفن عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي مقابل تخفيف القيود المفروضة على السفن العابرة، ما يمهد لهدنة بين الطرفين المتحاربين.
1: ورغم استمرار الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت المنطقة تصعيدا أمنيا، إذ أعلنت السعودية اعتراض مسيرات قالت إنها انطلقت من العراق واستهدفت منشآت نفطية، فيما أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. بينما أعلن الأردن إسقاط مسيرتين، وسجلت هجمة أخرى شمال العراق. واتهمت الرياض مجموعات موالية لإيران بالوقوف وراء الهجوم، في حين تبنى الحوثيون استهداف منشآت نفطية سعودية، الأمر الذي انعكس على حركة الملاحة في البحر الأحمر مع تراجع حركة السفن. والتفاصيل معك سامية الأشرقي.
3: أظهرت بيانات شركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري تباطؤا في حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفط سعودية، حيث أن 11 سفينة فقط محملة بالسلع الأولية عبرت المضيق يوم الأحد، وهو أدنى مستوى يسجل منذ أشهر. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد هجمات وتهديدات الحوثيين للسفن المرتبطة بالموانئ السعودية، بعدما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران ما وصفته بحصار بحري على امتداد المضيق. وأمام تدهور الوضع الأمني، بدأت شركة الشحن بإعادة تقييم مخاطر العبور عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. كما أظهرت تقارير محلية أن 7 ناقلات نفط عبرت مضيق باب المندب، دخلت 3 منها البحر الأحمر، بينها ناقلتا خام عملاقتان كانتا في طريقهما إلى ميناء ينبع لتحميل النفط السعودي، فيما ارتبطت الناقلة الثالثة بروسيا. وفي المقابل بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عند مستويات متدنية أيضا في استمرار تداعيات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على طرق إمدادات النفط العالمية.
1: وفي تطور آخر، حذرت إيران من عواقب وصفتها بغير المتوقعة للهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين محملة أوكرانيا المسؤولية عنه، ومؤكدة أن الهجوم لن يمر دون رد. كما استدعت الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي في طهران احتجاجا على ما وصفته بتدخل دبلوماسيين فرنسيين في شؤونها الداخلية، وذلك على خلفية أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين. اقتصاديا، هبطت عقود خام برنت لأكثر من 7% إلى ما دون 90 دولار للبرميل، في حين هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من 7% ليصل إلى نحو 82 دولارا للبرميل. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن بلاد لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة الاتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل القوات الإسرائيلية إجراءاتها المشددة وهدم منازل الفلسطينيين وسط استمرار هجمات المستوطنين على العائلات الفلسطينية وممتلكاتها وتصاعد التوتر في الضفة. المزيد مع مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
4: 9 منازل لعائلات فلسطينية في منطقة القدس، جنين ورام الله، هدمتها إسرائيل، أحدها هدم ذاتي اضطرت عائلة الرماوي للقيام به بعد قرار بلدية القدس بإجبار العائلة على تنفيذ الهدم ذاتيا ودفع تكاليفه، وهو برأي المؤسسات الحقوقية أقصى عقاب يمكن تنفيذه. في ذات الوقت تواصلت هجمات المستوطنين على العائلات الفلسطينية وممتلكاتها، تحديدا شمال الضفة، وسط رعب عبرت عنه العائلات.
5: ودشعوا علينا من الوديان، صار أولادي يطلعوا فينا، حركوا الدار ودشعوا علينا على البلد، طبشوا الدور وطبشوا السيارات
6: بهاجموا الناس على المنازل، بقطعوا الزيتون وبحركوا الشجر. الشباب بدها تساند مين؟ صاحب الدار. أجل الجيش صار يساند في المستوطنين ويطخ على الشباب،
7: فاتوا على الغنم، فتحوا الابواب وساكوهن، برضو يضربوا فيي، اشي يضرب فيي في العصاها، اشي يضرب هن، اشي يضربني كف، فيش حدا عندي، البنات يطلعن يصيحن عليهم.
8: اني بعز عليك وانا اطلع عليهن وهم يجروا فيهن في وسط البلد، ومش قادر اخذ مالي اللي انا تعبت سنين، مصدر دخل شغل الوحيد، يعني شو بدك تشتغل بعديها؟
4: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات مداهمة عسكرية في مناطق عدة بالضفة أدت لاعتقال عشرات الفلسطينيين وسط استمرار الحصار العسكري على مختلف مناطق الضفة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وأجهضت فلسطينيات اليوم بعدما أعاق الجيش الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها إلى مستشفى في شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي إسرائيل، أثر استطلاع جديد للرأي تقدم حزب رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت على حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. كما أظهر الاستطلاع تقدما لأيزنكوت في نسبة التأييد لتولي رئاسة الحكومة، هذا فيما غادر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران، إيران التي تتصدر جدول أعمال الاجتماع وفق ما قال نتنياهو. في ليبيا، اتسعت رقعة الاحتجاجات في مدن الغرب الليبي مع إعلان مجموعات شعبية إطلاق احتجاجات وعصيان مدني للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتعثر العملية السياسية. والتفاصيل مع مراسلنا أبو القاسم صالح.
9: قام محتجون من مدن الجميل وزوارة وزلطن في المنطقة الغربية بإغلاق الطريق الساحلي عند نقطة مجمع مليتة للغاز، مطالبين بوقف تصدير الغاز إلى إيطاليا احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة والتي في مقدمتها انقطاع الكهرباء لساعات طوال، وتزامنا مع احتجاجات عامة العاصمة طرابلس يوم الأحد والتي أسفرت عن إغلاق الطريق السريع وإشعال النيران في عديد الأماكن وسط العاصمة. وإغلاق مقار حكومية بإنزال حمولة شاحنات من الرمال والصخور أمام أبواب تلك المقار، وتصعيد من حراك سوق الجمعة بإعلان العصيان المدني والتحذير من فتح هذه المقار الحكومية حتى الاستجابة لمطالبهم، وهي إسقاط الحكومة ورجوع التيار الكهربائي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وهذا يشكل ضغطا كبيرا على حكومة دبيبة وسط مخاوف من تزايد رقعة هذه الاحتجاجات. أبو القاسم صالح، مونتي كارلو الدولية، طرابلس.
1: ومن ليبيا إلى السودان، حيث استعاد الجيش السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل. ريتا خوري.
10: أعلن مصدران عسكريان رفضا الكشف عن هويتهما أن الجيش السوداني نجح في استعادة السيطرة الكاملة على طريق أم درمان الأبيض الحيوي والبالغ طوله 400 كيلومتر بعد إبعاد قوات الدعم السريع نحو الغرب وإفشال مساعيها الرامية لتطويق مدينة الأبيض في إقليم كردفان. ويأتي هذا التقدم الميداني ليمثل شريان حياة جديدة، إذ يفتح خط إمداد ثان وحيوي للمدينة الاستراتيجية التي يبلغ عدد سكانها أساساً نحو 500,000 نسمة، وتضاعف هذا العدد جراء موجات النزوح الضخمة مما أدى إلى أزمات جوع خانقة، في الوقت الذي يظل فيه هذا الطريق السريع مغلقاً أمام حركة المدنيين وسط حرب مستمرة منذ نيسان أبريل 2023 أودت بحياة مئات الألاف وخلفت أكبر أزمتي جوع ونزوح على مستوى العالم.
1: في أوكرانيا قتل 5 أشخاص بينهم طفل في هجوم بمسيرات أوكرانية على مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، فيما أصيب 12 شخصاً في منطقة بيلوغورود الحدودية. في المقليم
2: لوند دمر حريق في مدينة بيسكاغوس الساحلية أكثر من 100 مبنى، وبالمجمل تم إجلاء أكثر من 200,000 شخص في منطقة الجنوب الغربي. وفي بورج أظهرت فيديوهات سيارات ومبان متفحمة، ولا تزال المشاهد متكررة في مرتفعات كورسيكا والألب وإقليم فار، في حين أصيب 84 من رجال الإطفاء أثناء عملهم. وبحسب السلطات بلغت مساحة الأراضي التي احترقت منذ بداية الموسم 115,000 هكتار هجيرة، تبقى المخاطر قائمة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وصول موجة جديدة من الحر ابتداء من الغد.
1: وفي الجزائر أمر القضاء بحبس 7 متهمين بالتسبب في حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات، فيما تتواصل عمليات الإطفاء للسيطرة على الحرائق المتبقية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. طهران تؤكد عدم وجود مفاوضات مع واشنطن وتتمسك بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان بعيدا عن أي دور أمريكي. تصعيد بالمسيرات في المنطقة، والسعودية تعلن إحباط هجوم على منشآت نفطية. الجيش السوداني يستعيد الطريق الاستراتيجي بين أم درمان والأبيض، ومئات الليبيين يتظاهرون ويقطعون الطرق رفضا لانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار مياه الشرب. الشرطة الفرنسية توقف رجلا هاجم 3 نساء بسكين قرب محطة في باريس. السلطات تواصل جهودها للسيطرة على حرائق غابات واسعة. أنتم في الاستماع إلى المسائية، تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. إلى أخبار الرياضة الآن، وهي اليوم معك صدام صديق. مرحبا صدام.
11: مرحبا جيرو.
1: كأس إفريقيا للسيدات مع انتصار المغرب والجزائر في أول مباريتين لدور المجموعات.
11: نعم، في جولتين لحساب المجموعات الأولى من البطولة التي تقام في المغرب بمشاركة 16 منتخبا، رقم الأكبر منذ انطلاقها في العام 1998. المغرب وصيف آخر نسختين في البطولة في سعيه إلى لقب أول، افتتح مبارياته كما يجب على ملعب مولاي الحسن في الرباط بانتصار كبير على منتخب غينيا برباعية دون رد، مباراة وتألقت فيها النجمة ابتسام جرايدية التي سجلت 2، فيما سجلت سكينة أوزراوي ومريم عتيق الهدفين الآخرين للبؤات الأطلس، ويصعدن بالتالي إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري لاعبات المغرب زينب الرضواني وحنان آية الحق الحاج بعد المباراة لموقع الجامعة المغربية لكرة القدم.
12: الحمد لله كما تعرف الجميع مباراة افتتاحية تنتصر ما تتلعبش، ما الحمد لله قدرنا نحقو ما بين جوج نلعبو ونتصرو. كنبغي نهنئ اللعابة على الروح القتالية ديالهم، مازال هادشي البداية، كنجيرو ماتش بار ماتش، ان شاء الله هاد الماتش انتصرنا والماتش الجاي ان شاء الله انتصرو باش ندوزو دور المجموعات ان شاء الله.
13: اول حاجة الماتش ما كانش سهل كما كيعرف الجميع ان المباراة الافتتاحية ديما كتكون صعيبة، حاولنا نكونوا مركزين 100% باش تسهل لنا المباراة، حاولنا نطبقوا التعليمات ديال المدرب باش نمشيو

0: نقاط الضعف ديال الخصم باش نربحوا هذه المباراه هذه. الحمد لله كنبغي نشكر صحاباتي على المجهودات ديالهم سطاف تكنيك، ان شاء الله نعطيكم كاع اللي عندنا باش نربحوا. نتمنى من الجمهور المغربي يجي يساندنا
1: في المجموعة أو في المواجهة الأخرى على الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية لحساب ذات المجموعة. هذا كبير أيضا من الجزائريات مع ثنائية على مرمى المنتخب السنغالي بفضل مارين دافور في الدقيقة 42 من الشوط الأول وميليسيا بيتي في نهايات الشوط الثاني. الجزائر بثلاث نقاط إلى المركز الثاني في المجموعة في مشاركة سابعة في نهايات من أجل وصول ثاني على التوالي إلى الأدوار الإقصائية بعد ربع النهائي في النسخة الماضية. اليوم لحساب ذاتي لحساب المجموعة الثانية تلعب جنوب أفريقيا حملة لقب في 2022 البطلة في مناسبة وحيدة مع تنزانيا، ثم تلعب ساحل العاج مع بوركينا فاسو. نيجيريا الأكثر تتويجا بعشرة ألقاب وحاملة اللقب في مواجهة ملاوي غدا لحساب المجموعة الثالثة التي تلعب فيها مصر في مواجهة زامبيا. يجدر بالذكر أن رباعي المربع الذهبي من هذه البطولة يضمن التأهل المباشر إلى مونديال 2027 في البرازيل. هجيرة
2: إلى أخبار الانتقالات الصيفية في الكرة الأوروبية.
1: نعم، من أبرز الأسماء في سوق الانتقالات حاليا الإيفواريان دياموندي لاعب لايبزيغ الألباني صاحب 19 سنة انضم إلى معسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد وسط تقارير تشير إلى توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني من أجل الانضمام إلى صفوفه هذا الصيف، واتفاق بالمقابل بات قريبا بين الريال والنادي الألماني لايبزيغ على قيمة انتقال اللاعب التي ستصل لأكثر من 100 مليون يورو. وفق التقارير الجناح الشاب سجل 12 هدفا وصنع 9 رفقة نادي الألماني في موسم واحد في صفوفه، كما أصبح أصغر الممررين في المونديال لساحل العاج التي قاد إلى دور 32 في كأس العالم الأخير. الريال من جهة يسعى إلى الإبقاء على خدمات جناح ولاعب الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يبقى في عقده عام واحد، مع تقارير تشير إلى استعداد بطل إنجلترا أرسنال لتقديم راتب مالي كبير لصاحب 26 عاما من أجل استخدامه إلى ملعب الإمارات هذا الصيف. في إنجلترا أيضا تقارير تشير إلى تحرك ليفربول من أجل الظفر بخدمات جناح باريس سان جيرمان الفرنسي برادلي باركولا الذي تبقى في عقده عام واحد ويرغب في خوض تجربة جديدة وفقا للتقارير.
2: ونختم صدى مع كرة السلة الأمريكية.
1: نعم، سريعا أعلن فيلادلفيا 76رز اليوم عن تعاقده رسميا مع الملك ليبرون جيمز بطل الدوري الأمريكي في 4 مناسبات سابقة، والحاصل على عدة ألقاب فردية. ووضع فيلادلفيا صورة الصورة القابسة الفريق بالرقم 23 باسم جيمز، وكان أفضل لاعب في الدوري 4 مرات سابقة MVP. قد أعلن أنه سينضم إلى فيلادلفيا في خطوة يأمل من خلالها في تحقيق المزيد من الألقاب بعد رحلة 8 سنوات مع الليكرز الذي لوس أنجلوس ليكرز الذي أحرز معه لقب البطولة، كما أحرز من قبل 3 ألقاب رفقة ناديه الأول أو فريق الأول فريق كليفلاند كافاليرز ولقبين مع ميامي هيت.
2: صدام صديق، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: إلى أخبار الثقافة وهي اليوم معك سليم البيك. مرحبا سليم.
3: أهلا هجيرة.
2: مواقع أثرية فلسطينية ولبنانية وتونسية على قائمة التراث العالمي.
3: نخصص هذه النشرة لإعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إدراج مواقع أثرية عربية على قائمة التراث العالمي خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في مدينة بوسان الكورية الجنوبية. ونبدأها من فلسطين، حيث أعلنت اليونسكو الجمعة الموقع الأثري في سباستيا الواقع بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أعلنته بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وقد أشارت اليونسكو إلى أن الموقع يضم بقايا أثرية تعود لحضارات متعددة تمتد إلى العصر الحديدي، وتمر بالعصور اليونانية والرومانية والبيزنطية والإسلامية وصولا إلى حقبتي الصليبيين والعثمانيين، وتحيط أشجار الزيتون بالموقع وتتوزع في مشهد يضم أعمدة رومانية وجدرانا قديمة ودرجات حجرية ومدرجا أثريا. ويعتقد أن هذا الموقع هو المكان الذي دفن فيه يوحنا المعمدان، ويخضع الموقع لمحاولات استيلاء إسرائيلية منذ فترة طويلة. وأوضحت المنظمة أن سلامة الموقع مهددة حاليا بخطة لمصادرة الأراضي تهدف إلى تقسيم الموقع وإنشاء حديقة وطنية إسرائيلية. وأضافت المنظمة أن الموقع علاوة على ذلك معرض لمخاطر عالية بسبب الظرف الذي تعيشه الضفة الغربية.

أعلنت اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل بجنوب لبنان بصفة عاجلة كذلك ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

0: بنسبة كبيرة جدا على حساب اللاعب الإيطالي بعكس ألمانيا. يعني ممكن أن ترى داخل التشكيلة ما بين 3 أو 4 لاعبين أجانب أو 5 مقابل 5، إنما الوضع مختلف في إيطاليا. في بعض يعني من 200 تقريبا، كان في إحصائية غريبة جدا إنه من 228 لاعب في الدوري الإيطالي بيلعب أساسي 39، رقم يعني صعب جدا. أنت بتختار من 39 لاعب يشاركوا بصورة منتظمة، يعني ده وضع كارثي. يعني أنت بتتحدث عن اختيار في نطاق محدود جدا. أما الوضع أعتقد أنه مختلف بالنسبة لألمانيا بشكل كبير جدا. يورجن كلوب سيستطيع نجاح مع هذا المنتخب.
1: نعم، إذن ظفران المازن، اختيار يورجن كلوب للمنتخب الألماني هي أكثر من اختيار مدرب، هو تغيير الأسلوب، تغيير الطريقة أيضا حتى تتواكب مع الروح الجديدة لكرة القدم.
2: أولا، نحن أمام حالة مشابهة لاختيار الاتحاد الفرنسي لزين الدين زيدان. يعني أن تدرب فريقا أو ناديا محليا يختلف الأمر على منتخب وطني. كلاهما يعني قاسم مشترك، يورجن كلوب الذي ودع ليفربول بلقب تاريخي، وزيدان الذي ابتعد عن الملاعب 5 سنوات. إذن هنا يطرح السؤال، هل ينجح حقيقة، هل ينجح المدرب الذي نجح في النادي أو النادي المحلي مع المنتخب؟ لأن مع المنتخب هناك ظروف أخرى، هناك روح أخرى، جرينتا، هناك عنصر يخدم كلوب وهو الجرينتا. يعني هذا المدرب يعني عنده شرس، يعني نعم، عنده حب
1: الروح القتالية في اللعب
2: ويتابع
1: كما ذكرنا.
2: نعم شرس ويتابع.
1: نعم،
2: عكس زيدان يريد اللعب الجميل.
1: لا، هو مضطر الآن، زيدان مضطر كما ذكرنا لتغيير أسلوب.
2: نعم، الآن لا نختلف على كلوب بأنه قيمة ثابتة في عالم التدريب في العالم، لكن سيكون أمام تحديات. ما هي التحديات؟ التحديات الكرة الألمانية أيضا أصبحت فقيرة من المواهب، يعني تشبه حتى الكرة الإيطالية. نلاحظ أن الليغا الألمانية الآن أصبحت يعني يلعبون فيها الأفارقة، يلعبون فيها الأتراك، لاعبون من دول إسكندنافيا. لم يعد هناك من النادر جدا الخامة الألمانية القديمة، وهناك لاعبون تقدم بهم السن مثل يعني نوير الحارس التاريخي مع بايرن ميونخ.
1: نعم،
2: ربما يودع الكرة ويودع المنتخب، وبالتالي على كلوب أن يبحث ويكتشف مواهب أخرى.
1: فاصل ونواصل.
3: مونتي كارلو الدولية، توب سبور.
1: إذن نطوي ملف الكأس العالم بهذا الخبر الأخير، تشكيلة جديدة، تشكيلة ذهبية لمنتخب العالم. هو تقليد نتابعه كل 4 سنوات لاختيار أفضل منتخب من أندية العالم، ولكن الجديد في هذا الوضع هي ستجري الأندية محادثات فردية مع كل لاعب لتحديد فترة الراحة. ميسي لن يشارك كما قال رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، لن تشارك بالرغم أنه لم يشارك قبل 4 سنوات بعد أن فاز بكأس العالم وفرضت عليه عقوبات اللي حرمان مباراة واحدة تقريبا. هذا العام أيضا لن يشارك. دعونا نتعرف على هوية أفضل 11 لاعب التشكيلة الجديدة. محمد شحاتة،
0: أتفضل.
1: السؤال يعني التشكيلة الجديدة، ميسي لن يشارك، يعني هي مشاركة صورية، واختيار أفضل 11 لاعب في العالم هي صورية، لكن مهمة في السوق، سوق الانتقالات، ومهمة أيضا لهذه الأسماء الكبيرة حول العالم.
0: بالتأكيد، يعني هي عملية إعلامية، يعني نعم، دعم بالنسبة للاعبين، تحفيز بالنسبة للاعبين، هتكون مهمة على مستوى سوق الانتقالات بالنسبة للاعبين. أما بالنسبة لميسي، يعني أعتقد أن ميسي حقق كل شيء، يعني لا مسألة وجوده من عدم وجوده لن يفيد، يعني بالنسبة للاعب، يعني اللاعب حقق كل شيء من حيث الأرقام الفردية، من حيث الإنجازات، حتى الفوز ببطولة كأس العالم.
1: ولكن تخيل أن يختاروا من أفضل 11 لاعب أيضا مرة تانية،
0: بعيدا عن ما حدث يعني في المونديال ويستحق يعني لاعب

0: عائق لما لا يعني.
1: نعم ظفر الله.
0: نعم
1: يعني إذا كنت لم تستمع للسؤال يعني التشكيلة الجديدة المنتخب الجديد المنتخب الذهبي وترك الموضوع للأندية لكي تجري محادثات فردية مع اللاعبين ما إذا كانوا يفضلون المشاركة أم لا، نتحدث عن أسماء محدودة حول العالم هي الأفضل 11 لاعبا.
0: أعتقد أنه التشكيلة يعني لا يجب أن تخلو من أسماء اللاعبين الذين تألقوا ربما باستثناء ميسي.
1: تم اختيار ميسي يعني غصبا عنك؟
0: نعم
1: تم اختياره ميسي.
0: يا أهلا وسهلا. على كل حال أسماء مثل مبابي،
1: نعم،
0: هالاند، هاري كين، رودري، سيمو حارس المرمى الإسباني، ثلاثة أو أربعة نجوم آخرين من إسبانيا طبعا، لا ننسى أيضا من منتخب إنجلترا اللاعب طبعا أنا ذكرت هاري كين، نذكر إيلزي، نذكر تقريبا هناك نجوم آخرون في وسط الميدان، ولا ننسى المغربي أشرف حكيمي الذي قدم كرة جميلة، ولا ننسى بعض نجوم المنتخب المصري وفي مقدمتهم محمد صلاح.
1: نعم المنتخب المصري سريعا يعني محمد شحاتة، لم نعطي المنتخب المصري فعلا حقه، ولكن هذا المنتخب يمتلك مواصفات المنتخبات أو كرة القدم الجديدة، الشراسة، الانقضاض، عدم التفريط في كل شيء، ويعني هذا المنتخب جاهز، لكن للأسف هناك أسماء ستغيب، ولكن يعني الأرجنتين ومصر هي من أميز المباريات التي ربما تفتح صفحة جديدة في كرة أو نتعرف على كرة قدم جديدة، يعني كانت مباراة كسر عظم
0: بالتأكيد. يعني المنتخب المصري مباراة مصر والأرجنتين هي مباراة تعتبر مباراة مرجعية بالنسبة لمباريات كأس العالم، يعني المنتخب المصري أدى فيها بشكل أو مع العموم يعني أدى مباراة كبيرة جدا، شراسة في الميدان، قتالية بشكل جيد، التحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل مثالي. أعتقد أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري كان له دور كبير جدا مع هذا المنتخب، علاقته باللاعبين أعتقد أنه أحد أهم العوامل نجاح المنتخب المصري. يعني لو بسيط أنه الحسنة الوحيدة بالنسبة لاتحاد الكرة المصري يعني اختيار هذا المدرب على رأس الجهاز الفني للمنتخب المصري، لا لانه لو بصيت على على على معظم الاتحادات العربيه باستثناء الاتحاد المغربي هي اتحادات لا تملك اي رؤيه او اي مشروع او اي شيء يعني، وبالتالي ما حدث يحسب بالنسبه لحسام حسن اختياره للعناصر بالرغم انه واجه العديد من الانتقادات حول القائمه قبل المونديال ولكن نجح في النهايه.
1: نعم طيب هذا بالنسبة للمنتخب المصري. ظفر الله هناك أزمة أخرى، أزمة كارثية، المنتخب التونسي، يعني أيضا هذا المنتخب لم نتحدث عنه، هو من أكثر المنتخبات التي عانت من الخيبة في المونديال. لا نتوقف عن حديث الإعلام وعن ما حدث وماذا يمكن أن يحدث، ولكن الآن ما هي الأخبار الجديدة بالنسبة للمنتخب التونسي؟
0: قبل الأخبار الجديدة يعني منتخب تونس طبعا كان أداؤه كارثي.
1: نعم ما حب نفتح الآلام يا ظفر الله.
0: نعم
1: يعني لن نعود يعني للماضي ولكن الآن
0: نعم يعني المركز نكتفي بالقول المركز 47 يعني حشومة. الآن التجديد بدأ، تم اختيار جهاز فني بقيادة معين الشعباني وهو لاعب قديم في الترجي وقاد الترجي للحصول على دوري أبطال إفريقيا مرتين خلال 6 أشهر 18 و19، ثم ذهب إلى المغرب، هاجر إلى المغرب وبدأ يدرب نادي بركان المغربي وحقق معه البطولة المحلية لأول مرة في التاريخ وكأس الكونفدرالية. الآن معين الشعباني أعطي 4 سنوات لإعداد نواة وفريق جديد وطي صفحة الماضي وربما حتى الاعتماء الاستغناء عن الأسماء التي مثلت تونس في كأس العالم 2026. لكن
1: يعني أسماء جديدة برأيك؟
2: نعم أسماء جديدة.
1: نعم هذا هو سؤال، يعني المشكلة ليس في المدرب ولكن نفس مشكلة المنتخب الإيطالي هي يعني بناء فريق جديد بمواهب جديدة.
2: مشروع الهيكلة،
1: نعم.
2: هيكلة جديدة وأسماء جديدة وعقلية جديدة.
1: نعم. من فين نجيب العقلية طيب؟
2: العقلية هذه يعني هذه ترجع للاعب نفسه،
1: طيب.
2: وترجع للمدرب، نعم. وترجع أيضا للبنية التحتية، يعني هناك بنية تحتية يجب مهترئة.
1: طيب يجب أربع سنوات وقت قصير،
2: نعم،
1: وقت قصير دكتور الله. هل هناك أسماء؟ هل توجد أسماء الآن؟
2: هناك الدوري المحلي فقير للأسف.
1: طيب.
2: ليس هناك لا
1: يعني
2: حتى اللاعبون الأبرز الآن يهاجرون إلى الدوري الليبي، يعني هداف الدوري التونسي شواط في نص شواط هاجر إلى الاتحاد الليبي.
1: الدوري الليبي
2: خمسة أو ستة لاعبين.
1: لحظة ظفر الله، الدوري الليبي. ألو ظفر الله. نعم فقدنا الاتصال. محمد شحاتة يعني تحدث ظفر الله الآن يعود إلينا. انتقال اللاعب التونسي الآن يعني بدلا على الخليج أيضا للدوري الليبي، يبدو أن هناك اهتمام أو دفع أموال أكثر في الدوري الليبي، ضخ أموال لاستقطاب لاعبي منطقة المغرب العربي. أشرح لنا الصورة.
0: بحكم القرب الجغرافي ما بين ليبيا وتونس، أعتقد علاقات وطيدة، البيئة قريبة يعني، وبالتالي ده ممكن يكون سبب في أن معظم الأندية الليبية بتعتمد بشكل كبير جدا على اللاعب التونسي بسبب قرب المسافات. يعني هذا الموضوع لا تاريخيا وليس الآن يعني،
1: نعم.
0: بالتالي حتى الأندية الليبية بتعسكر بشكل كبير جدا معسكراتها في ليبيا
1: في تونس
0: وبالتالي ده شيء طبيعي يعني، مش نعم. مش مستغرب وليس بجديد على الكرة الليبية يعني.
1: نعم إذن
0: ولكن أنت تتحدث هل هذا في مصلحة اللاعب التونسي؟ لا، أعتقد مصلحة اللاعب التونسي أن يذهب إلى دوريات في أوروبا.
1: نعم، وكما كان يحدث دائما أو ما كان الاحتمال دائما على اللاعب الأوروبي في المنتخب التونسي والمنتخبات المغاربية. ظفر الله، يعني قبل كأس العالم يعني كثر الحديث عن البنية التحتية في تونس وليس المنتخب فقط، المدارس السنية الأكاديميات، وتونس هي من أوائل الدول التي اهتمت بهذا المجال، حتى الإعلام الرياضي كان هناك هو متطور أكثر من بقية الدول. الآن هناك تراجع ضخم، هل يمكن معالجة كل هذه الأشياء ونتابع أو نشاهد منتخب مغربي منتخب تونسي عفوا في أربع سنوات ليس بالوقت الطويل؟ ظفر الله،
2: عاطف معي؟
1: نعم أسمعك.
2: المشكلة الآن عاطف وأن البنية التحتية في تونس مهترئة،
1: نعم.
2: هناك ملعب واحد وهو ملعب رادس الذي يعني تم تأسيسه 2001، وهناك ملاعب أخرى تفتقر إلى يعني كرس الشروط التي تتطلبها الفيفا والكاف والاتحاد الأفريقي، وبالتالي 4 سنوات ليس من السهل أن تشيد يعني ملاعب. أكثر الملاعب الآن كرتون، يعني عشب اصطناعي. العشب الاصطناعي يتسبب في إصابات اللاعبين، ويعني الكرة الآن يعني يمكن تعاطيها على العشب الطبيعي وليس على ملاعب اصطناعية، وبالتالي هناك أيضا مشكلة تمويل، ويعني حزمة من المشاكل تتخبط فيها الكرة التونسية.
1: نعم.
2: للأسف والضحية هو المنتخب.
1: المنتخب، إذن سننتظر دائما مع المنتخبات، نتحدث عن بعض المنتخبات الآن. ربما نتوقف مع المنتخب البرازيلي قبل أن نتحول إلى الأندية. هناك إحباط، وأنا استغربت شخصيا من أنيزال إنشالوتي أيضا مدرب المنتخب البرازيلي بالرغم من النتائج السيئة، عندما نقول اسم البرازيل النتيجة كانت سيئة في المونديال. التجربة عكس نيمار دا سيلفا النجم الكرة البرازيلي والمنتخب أيضا بعد الأداء المخيف في المونديال، ثنائية لسانتوس في الدوري البرازيلي، ولكن تعرض الرجل لانتقادات وعنيفة بعد نهاية هذه المباراة. محمد شحاتة، هل يمكن أن يغيب نيمار من النسخة القادمة؟
0: لا، بشكل كبير جدا يعني
1: يعني للأسف سيكون للأسف يعني سنتأسف لهذا الكلام. نعم رجل موهوب ورائع ولاعب صغير،
0: لكن على مستوى العقلية اللاعب مر بمشاكل كبيرة جدا يعني.
1: نعم.
0: أعتقد أنه ذهابه حتى إصاباته المتكررة أيضا العقلية خارج الميدان كانت سبب رئيسي برضو في مسيرة لا تقارن بموهبة اللاعب يعني. أعتقد أنه كان يستحق مسيرة أفضل من ذلك لأنه لاعب موهوب موهوب بالتالي، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي أعتقد أنه غياب. أما بالنسبة للحديث عن المنتخب البرازيلي، أعتقد أنه فكرة الاستعانة بكارلو أنشيلوتي شيء مستغرب جدا يعني. هل هذا المدرب أفكاره بتتناسب مع كرة القدم البرازيلية يعني؟ وبالتالي أعتقد أنها بعيدة يعني.
1: وماذا قدم يعني؟ سؤال أيضا، ما هو الشيء المختلف في المنتخب البرازيلي في هذه النصة وكأنه شيء لم يحدث؟
0: لم يقدم شيء، ولكن هل فكرة أعطاه فرصة مرة أخرى يعني في انتظار، لأنه الجميع يتحدث أن الوقت كان قصير جدا بالنسبة للمدرب.
1: نعم.
0: وأنه لم يكن لم، وبالتالي الرهان الآن على الوقت، ولكن هل ليس هناك من المفترض أن يكون الرهان على الأفكار يعني؟ هل الأفكار بالنسبة لكارلو أنشيلوتي بتناسب اللاعب البرازيلي؟ أعتقد الأفكار بعيدة جدا. ممكن أن ممكن أنه الاستعانة بمدرب أجنبي، ولكن الاستعانة على الأقل بمدرب أفكاره بتناسب كرة القدم البرازيلية. كارلو أنشيلوتي مدرب آتي من مدرسة دفاعية مختلفة تماما عن المدرسة البرازيلية، وبالتالي كان ممكن الاستعانة بمدرب آخر يعني.
1: نعم.
0: لا ما هو
1: السر. نعم ظفر الله، يعني الاتحاد البرازيلي يبدو أنه راضي عن نتيجة المنتخب البرازيلي في مشواره في المونديال. هذا يعني أن المنتخب كان سيء للغاية، وما قدمه أنشيلوتي مع هذا الفريق مع المنتخب في المونديال يبدو أنه نال رضا واستحسان الاتحاد، لا نقول الجماهير البرازيلية ولكن الاتحاد، وإلا لا يوجد مبرر لاستمرارية أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي.
2: أعتقد أنه من الخطأ في البداية، من الخطأ وهو اختيار مدرب، ولأول مرة مدرب أجنبي غريب عن الكرة البرازيلية، عن المدرسة البرازيلية العريقة لقيادة السيليسياو. يعني اختيار أنشيلوتي، هو أنشيلوتي صحيح اسم كبير ومدرب كبير، ولكن عقليته لا تتماشى مع عقلية الكرة البرازيلية. من بين الأخطاء
1: ظفر الله عفو المقاطعة، يعني لا نقول من الأخطاء، ولكن نقول أنه النتيجة كانت مرضية للاتحاد البرازيلي، فلذلك استمر أنشيلوتي، لأننا لا نعرف مصلحة البرازيل ومدخل البرازيلي أكثر من البرازيليين أنفسهم.
2: لا، عاطف نجاحات الكرة البرازيلية دائما وأبدا ارتبطت بأسماء مدربين برازيليين، كارلوس ألبرتو باريرا، زاغالو، ودونغا، وأسماء أخرى.
1: طيب.
2: يعني على سبيل المثال يعني اختيار نيمار لخوض كأس العالم كان خطأ جسيما، لأن هذا اللاعب عائد من الإصابات، وهو لاعب استعراضي، لاعب يعني اسم كبير في اللعب، لكن لاعب استعراضي لا يفيد الهجوم يعني، هو يراوغ من هنا ومن هنا ولا يبني الهجمة كما يبنيها لاعبون آخرون. كان من الواجب عليه أن يدفع بمهاجم شاب برازيلي، وهناك مواهب كبيرة، وبذلك يسد الفراغ، لأن نيمار لم يقدم شيئا وانتهى. نعم. يعني نيمار انتهى، لاعب استعراضي انتهى.
1: نعم، اللعبة الاستعراضي انتهى فعلا للأسف يعني، نقول ذلك، هذه جمالية كرة القدم. إذن لدينا 20 ثانية لك محمد الشحاتة، فوزيني يعني هذا اللاعب الاستثنائي حارس منتخب الرأس الأخضر إلى فريق كوكو كولو الشيلي، يستحق هذا اللاعب؟ كنا نتوقع أن نتابع رحلة هذا اللاعب في أوروبا أو في أمريكا كما وعد ميسي أن ينتقل معه إلى ميامي،
0: لكن كولو تشيلي انتقل. نعم. احد الانديه القمه في
1: صحيح.
0: او اكبر الانديه في تشيلي.
1: نعم.
0: ونادي عنده تاريخ، ولكن مشكله العمر بالنسبه للاعب. اللاعب الان عمره تخطى ال40 يعني 42 على ما لا اتذكر بالضبط العمر، ولكنه هو متخطي ال40 عام. كان اخر، كان بدون نادي، اخر نادي لعب ليه هو تشيفيز. البرتغالي في الدرجة الثانية البرتغالي، بالتالي أعتقد انتقاله جيد يعني. لكن أعتقد أنه لو كان بعمر أقل كان ممكن نرى في كبرى الأندية الأوروبية.
1: نعم حذر رجل زفر الله كلمة يضيف في نصف كلمة في دقيقة في 20 ثانية انقطع الخط من زفر الله. إذا نودع كل المستمعين وليس لدينا الحظ مع زفر الله المؤذن. وتحية محمد شحاتة، إذا إلى اللقاء عزيزي، إلى الاثنين القادم. ومازن أيضا كان معي في هذا المساء. نحيي كل المستمعين، أنتم دائما برفقة مونتي كارلو الدولية، نحييكم أينما كنتم.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم في نواكشوت 90.2 FM رام الله 94.6 FM في الموصل 88.1 FM صور 103.3 FM موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM في الدوحة 99.6 FM بنغازي 105.5 FM عجلون 106.2 FM في طرابلس لبنان 103.3 FM مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.